دخيله عطر أنفاسك صغير الهدايا كتير عقياسك ما في سما بتساع قلب الأم ولا في وصف

0: أسرار المجد. أيتها البتول الطوبوية، إني أقدم لك هذه 5 أسرار المجد المختصة بمجدك ومجد ابنك عن نفوس إخوة المعتقلين في المطهر، لكيما يخلصهم الرب الإله بشفاعتك من النيران المطهرية ويصعدهم إلى ملكوته السماوي. آمين. نؤمن بإله واحد، آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور. إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد بقوة الروح القدس من مريم العذراء وتأنس، وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم ومات وقبر، وقام في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب، وأيضا سيأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات الذي لا فناء لملكه. وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن، الذي هو مع الآب والابن، يسجد له ويمجد الناطق بالأنبياء، وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي. آمين. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: السر الأول، القيامة. ثمرة هذا السر، النهوض من الخطيئة. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل المجد الذي تمجدته لما قام ابنك من بين الأموات. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
0: يا يسوع المحبوب اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
0: السر الثاني الصعود. ثمرة هذا السر الشوق إلى السماء. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل المجد الذي تمجدته لما صعد ابنك إلى السماء وجلس عن يمين الآب. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
0: يا يسوع المحبوب اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
0: السر الثالث حلول الروح القدس. ثمرة هذا السر الإصغاء لإلهامات الروح القدس. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل المجد الذي تمجدته لما حل الروح القدس عليك وعلى التلاميذ الأطهار. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
2: يا يسوع المحبوب اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
2: السر الرابع الانتقال. ثمرة هذا السر الميتة الصالحة. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل المجد الذي تمجدته لما انتقلت إلى السماء بالنفس والجسد.
0: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
2: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك. آمين.
2: السر الخامس، تكليل العذراء. ثمرة هذا السر تكريم العذراء. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل المجد الذي تمجدته لما تكللت بالمجد سلطانة على السماوات والأرض.
0: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجينا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا.
3: آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
2: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك، آمين.
2: السلام عليك يا سلطان يا أم الرحمة، السلام عليك يا حياتنا وحلاوتنا ورجاءنا، نصرخ إليك نحن المنفيين أولاد حواء، نتنهد إليك نائحين وباكين في هذا الوادي وادي الدموع، فلذلك يا شفيعتنا ميلي إلينا بنظرك الحنون، وأرينا بعد هذا المنفى يسوع ثمرة بطنك المباركة، يا حنونة يا رؤوفة يا حلوة مريم البتول. صلي لأجلنا يا والدة الله القديسة لكي نستحق مواعيد المسيح، آمين.

0: الساعة الآن 7 صباحا في راديو موال.
1: راديو موال
2: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية وطن واحد.
3: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا 1:30 ظهرا، ويعاد 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.
1: راديو موال.

0: جوال رح تربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما، عمارة السليبي، هاتف رقم 277-75-4000. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.ps.
3: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
4: راديو موال

0: الساعة الآن 8:00 صباحا في راديو موال.
1: راديو موال كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10:00 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.
2: راديو موال

هلو هلو كحلو.

0: كاش، جوال راح تربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: منتزه فرح ومراحل عائلي، فرحتكم تكمل معنا. بدكم مكان حلو للعيلة والأطفال؟ بدكم قاعدة مريحة، أجواء جميلة ومساحة واسعة تقضوا فيها أحلى الأوقات؟ أهلا وسهلا فيكم في منتزه فرح ومراحل عائلي في بيت جانا. ألعاب وترفيه للأطفال، كافيتيريا لخدمتكم، مساحة مناسبة للشواء، قاعدات مريحة وطلة ولا أروع، ومواقف سيارات واسعة ومريحة. مكان مناسب للعائلات واللمة الحلوة. تعالوا اقضوا وقتكم، خلوا أولادكم يفرحوا واستمتعوا بأجواء فرح ومرح. منتزه فرح ومرح العائلي بيت جالة قرب مخيم عايدة. للاستفسار على الرقم 0597-234-022. منتزه فرح ومرح، المكان اللي بتحلى فيه اللمة.
2: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
3: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك. هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
4: نقلا للاحداث المحليه،
5: يوم يا ابو قصي السيارات يعني بالسوق ينزل بده يدفع مخالفه، ولا بده يروح على الارتباط، ولا بده يروح على الدفاع المدني، ولا بده يروح على الصحيه، نسينا الصحيه، قابلاتي مخالفه معلقه. طب يا عم دبر للناس، يا عم السوق بدك تدبر، حط يا عم دفع مصفى.
4: متابعه لهموم المواطن،
5: وكل شيء بدي بقول لك الاحتلال يا عم، هو الاحتلال ما نعسيد يسوي مقرب يا زلمه، هو الاحتلال ما نعسيد يسوي من هون يا عم، مشان الله جنتونا قسما بالله كرمتونا، يعني مش ربنا، يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه، في ناس مقدسة مش محترمة وبس، يا بتكون عكد المسؤولية يا بتروحوا حلو عننا بركوف كرسلاكو.
4: آخر الأخبار والتطورات،
5: احنا يعني شعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا، زي ما قال رئيس أبو عمار احنا الشعب الجبارين، وإن شاء الله تضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسل على بعض.
4: المواجهة المباشرة في طرح القضية،
5: أنا شاري سيارة، أنت بتقول لي هذا الحل السحري عندك، يعني اطلع مواصلات، طب خليه يطلع مواصلات، هو ساكن في بيت عام، خليه يطلع البلدية مواصلات.
4: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
6: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.

0: الساعة الآن 9:00 صباحا في راديو موال.
1: راديو موال
2: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه.

0: جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
1: نقلا للاحداث المحليه.
2: يوم يا ابو قصي السيارات يعني بالسوق ينزل بده يدفع مخالفه ولا بده يروح على الارتباط ولا بده يروح على الدفاع المدني ولا بده يروح على الصحيه سيارة صحية يعني بلاقي مخالفه معلقه. طب يا عم دبر للناس يا عم السوق بدك تدبر حط يا عم دفع نصف.
1: متابعه لهموم المواطن
2: وكل شيء بده بقول لك الاحتلال يا عم هو الاحتلال ما نعتيد نسوي مقاطع يا زلمه هو الاحتلال ما نعتيد نسوي من هون يا عم مشان الله جنتونا قسما بالله كرهتونا يعني مش ربنا يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه في ناس مقدسة مش محترمة وبس يا بتكون عكس المسؤولية يا بتروحوا حلو عننا بلا كواف شرفناكو.
1: آخر الأخبار والتطورات.
3: فعلا شعب الحمد لله شعب عاطفي شعب بنحن على بعض شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا زي ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين وإن شاء الله أفضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونصر على بعض.
1: المواجهة المباشرة في طرح القضية.
2: أنا سارق سيارة أنت بتقول لي هذا والحل السحري عندك يعني اطلع مواصلات طب خليه يطلع مواصلات مو ساكن ببيت نعم خليه يطلع البلدية مواصلات.
1: حديث البلد همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
4: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.
1: راديو موال.

إنه من أسوأ الأشياء اللي بتصير عند بعض العالم هو أن تنهى عن خلق وتأتي بمثله عار عليك إذا فعلت يعني جبن. فكثير في مجتمعنا للأسف الشديد إنه من الناس من ينهي عن يعني بينهي عن بعض الأشياء السلبية، عن بعض الأخلاق، عن بعض الأمور، عن بعض الشغلات، وهو يمارسها بإتقان، يمارسها بتفاصيلها، يمارسها بكذا. وبس تيجي تراجع بقول لك زي ما قالها مرة أحد المشايخ، قال أنا خذوا أقوالي وما تأخذوا أفعالي. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما ربنا يعني فاهم الموضوع ونزل له قرآن في هذه القصة لهذه النوعية. كبر مقتا أن تقولوا ما لا تفعلوا، لأنه هو عارف أنه في ناس تقول ولا تفعل، يعطيك من طرف اللسان حلاوة وبلدغك من وراء أو عن الجنب. يعني شاد الخطيب اللهم شربوا قهوة، شربوا قهوة شادي، شربوا قهوة. شربتوا يا سعد؟ والله انت اللي بدك قهوة مش هو. الأمانة من القهوة تبعته ولا تبعتنا؟ طيب هذا شادي. بالنسبة لسعد كمان اليوم أنا كل يوم طوشي أنا وسعد على شغلة سرية، يعني بقدرش أحكي لكم إياها، بس برضو اليوم اتجددت الطوشة. هذا اللون أنا مش يعني مع أني كنت حابه بس مش ضابط. لازم أسود صح؟ لون ختياري. هذا لون شبابي يعني. من راديو موال صباح الخير، عيونك الحلوة يا جمال. من راديو القمر صباح الخير، امبارح كنا في أريحة، الجو بجنن، بنصح كل حدا يروح على أريحة، بجنن الجو، مبين في وجهي. على كل حال كمان من راديو بانوراما صباح الخير، من راديو نغم، من راديو بلدنا، من راديو كل الناس صباح الورد والنور والسعادة والهنا والأمنيات الطيبة من خلال شاشة التلفزيون معا على البثين الإذاع التلفزيوني والإلكتروني. من استوديو راديو الرابعة تحياتي ومحبتي عادل غريب حتى الساعة 11 وبرنامج طلعت مصباح.

فهمي يسعد الصباح. اسبريسو اسبريسو اللي هو بس. لا احنا في خلطة خاصة لشادي تحديدا لانه شادي اكتشفنا هو المتحكم في مزاج الناس كتير. ام فلاح يا هلا يا قوتي. هاي بدها اغنية هابي بيرثدي تو يو تو اس. يا قوتي يا قوتي صباح الخير. أبو آدم صباح الفل والنور والسعادة ساحرة القلوب. والله ما أنا عارف هو دموف ولا عنابي ولا كعكباني ولا شباني ولا مش عارف درجة من الألوان عنابي. بتموني يوسف صباح الخير هلأ.

0: ابو عدي ريته صحة وهنا بكل هلا اكلت حلاوة يلا حلو بس انه بدها زبدة مثلا بدها شوية عسل بدها شوية هيك تدخل يدخل الطعمين في بعض بتصير زاكي بدي اهداء ليوم ميلادي يا كوتا يا ريت ان شاء الله يوم الهنا والسعادة يعني انت يوم ميلادك 26 آب 2026 كل سنة وانت سالمة وهابي بيرثدي وإحنا بنهني كل اللي أعياد ميلادهم بتصادف اليوم وبكرة وبعده هذا الشهر شو بكونوا هذول الناس اللي بالشهر هذا إحنا في أي شهر إحنا في 8 آب حلو يلا روحي طالع
1: عقبالك يوم ميلادك لما
0: احكوا عن شادي عاطل احكوا عن شادي مش كويس والله تعبنا عليه تعب الله أعلم فيه
1: لما تقول اللي شغل بالك يا قلبي
0: أبو صباح أبو تركي صباح الخير محمد ميزة يا صباح الفل دودو يا صباح النور طب أنا كيف دا أعرف هلا الأسم هذا R T I P D J مش عارف إيش صباح الخير أنا بقول شو اسمه تعليقات يا قوتة إلها 3 سنين طبعا ما دخلتش على البث اليوم قال عشان عيد ميلادها متنشطة من الصبح شطفت الدار ونفضت الهادة وفتحت البرادة وعملت لنا كيكة وقهوة وشاي وبوشار وشو هذا الدنة هذا الدونات والمش عارف شو وصبحت كاش البث كله يعني نظف القعدة كلها مصلحة شغل مصلحة طيب القمر صباح الفل أبو جبل صباح الخيرات يا هلا إياد غيت سلامات يا مرحب وفي سؤال بتمنى الإخوان يتابعوا يعني المتابعين والمستمعين والمشاهدين بقول لك باب السعادة حديد ولا خشب هو أنا آخر مرة لما كنت معدي كان مخلوع بس الناس بتظلها معدية يعني عشانه مخلوع تفكروا مش باب سعادة تفكروا باب مهجور فعشان هيك هلا بالحج هلا إيمان بتقول باب السعادة شفاف شيفون يعني حلو ويا صباح الهنا أبو وسام غالي مش بكيفي لازم أصدع الرأب أحمد شكرا يا حبيب القلب يسعدك أبو عبد الله فريد الرازم صباح الخير يوسف عمر مرحبتين النوم غلبنا فترة بقول لك أنت صاحية لحظت يا صاحية يلا إن شاء الله كل الأيام حلوة وخير وسعادة وهنا ولا وحلو يعني إحنا بنشاركك هاي المناسبة وهذا شرف إنه يعني أنت دعتينا لنشاركك هاي المناسبة صباح الخيرات والسعادة صايل صباح الفل أبو غريب الحبيب هلا هو يا أبو قاطم صباح الورد عليك على كل حبايبنا الحوارثة جيراننا الغوالي وأصحابنا الأمرية من خلال أخوي صايل بحر وعائلات بيت أمر الجميلة كمان غدي راشد صباح الخير بقول بذكرني في ذكرياتي وأنا بسرح مع الغنم سأطلع هذيك الأيام أنا اسمع إذا في ظل غنمات أنا وياك بنسرح فيهم ترى بعجبك يعني بس مش تكون غنمتين نقعد نجري وراهم أقل شيء بدك تشمط لك 70-80 متر راس يعني مع كلبين وحمار صغير ألف ألف وراديو ترانزستور من الصغار هدول أهم شيء وخد بعديها حياة عيب على اللي يصل الراديو وعيب على اللي يفتح راديو على سياسة وعيب على اللي يسمع خبر وعيب على اللي يشغل مخه لو 10% هلا أبو محمود أبو غريب يسعد هالصباح يا عم هلا العبد حبيب القلب يوسف عمر طلبت مطابقات الخير من قلب منجرة فلسطين يا حبيبي يسعد صباحك أبو عاطف هلا بالخال يا أبو عاطف وين تشوف أبو حلتم خالي صباح الورد شو خلاص بقول لك جلد يوسف النجار صباح الخير. بعتنا بغنمتين والله مش بعتكم بغنمتين بس لا السبعين مش غنمتين سبعين ثمانين اه صراحة يعني أكذب أدجل عليك وأتخوث عليك سبعين غنمة وبديش طل الصباح يا معود إلا تكتك تكتك تكتك. لا هاي ما لحقتهاش قصة الخريطة اللي بالهذا أنا لا كيس عادي يعني يا سيدي بنشرب من المقور وبناكل من الشجر. أخ باب المجد بقول باب السعادة بده من يصنعه بشق الأنفس. آه فهمي أبو ديار بحكي لرياض عن فشل زراعة الشعر هذا اثنين بكونوا يتخوثوا على بعض الصبح نساك منهم مين يمكن أستوعب أكثر لجلس لمبي عقلاتي يا سيدي اللي هي اللي تجيبوا الغنمات وأنا بدبر أموري يمكن أستوعب أكثر خط مي خط كهرباء إن شاء الله بنعيش بعليك تفاعل الأسبوع الجاي على خير على انخفاض الحرارة دودو كويس يعني منيح إذا في انخفاض باب السعادة خشب ولا حديد أهم شيء تظل تسمع لرياض خميس مبروك عليكم رياض بيجي كمان بيقدم لكم برنامج طل الصباح وأنا بكون سارح مع الغنمات وفاتح شو اسمها سميرة توفيق تبعت زمان هاي أو صباح يعني وخلص أبو وحيد بكلنا بالنسبة لموضوع الكلاب الضالة شو أسوي له يعني راح أجري وراها في الشوارع أنا وياك ولا شو أسوي انساك من الموضوع هذا هو خلص اعتبرونا مع الجبل في الغنمات مع الغنمات في الجبل

0: هاي بندبر حالنا تسكروها ايش كلهم غنمت 70 راس غنم شو غنمتي بدبر حالي يعني انا بدبر حالي بشرح فيهم في عين سارة حر محمود كلاب الضالة من دولة هذا بدوش ساك وجعش راسكو امين تروح معي
1: يا علي بيع الجمل
0: شو يا قلبي شو من وقت ايش ما عرفتكش يا امين امين بكل صباح خير يا قلبي هلا يا ضي عيوني يا حبيبي يا حياتي يا روحي الله يا الحلال ابو قصي ما ببدلك بطون زلام في حديقة السلام في حديقة الحرب في حديقة الجيران ما تقلقوش هاي صرتوا وين بدنا نرعيه هنا وين بدنا نروح فيه هنا ومنين نسقيه هنا ومنين نطعميه بطلت خلص جيبوا 70 جمل عقدوا لك إياها الله وكيلك خاطرك تقترح لك شغلة ما يطلعوا لكش فيها 100 عصا أقولكوا أنتوا شعب فاشل بعرف شي يتفائل بعرف خلاص ولا غنم ولا خراريف
1: يا علي مو يا طمي شو عندك يا حبيبي لو تتأخر أنا رح ضيع لا تضيعني يا علي
0: فتاح يا علي مع الصبح يا زين شعب معقد شعب تعتس شعب بدور يعني بدور على المشكلة قبل ما تقع يعني بدور على على المصيبة قبل ما تصير خلاص أنا أبو محمد والروعة مسافر يطا وبندبر حالنا غاد وين ما هذا شو ما يصير يصير آخ بعين الله يوسف غزل غزل حبايب يلا

أشرف أبو الهيجة يسعد لي صباحك. هيك رواق صح؟ يلا هنا رانكي. اللهم أمين يا رب. الله يقويكم يا أبو محمد. صباح الورد كل رعاة الأغنام المنتشرين فيما تبقى من تلال وجبال وأودية، في المسافر، في الأغوار، في بيت لحم، تعامرة، كل الأماكن هاي، الأماكن اللي لعزالت فيها شوية حياها شوية. الله يقويكم ويسعدكم ويرزقكم يا رب. صباح الخير. الله ساق الله على برية بني نعيم وسعير وهاي المسافر غاد.

0-4-3-2-5-7. اللهم امين. الله يسمعنا جميعا. واحنا اليوم يا اثر بكل شرب وشادي قهوه بالله عليكم، هذا قيمه القهوه، هذا المطلوب هيك الف الف. خلص احنا مع الغنمات وسارحين، سوقوا من اي شيء ثاني. دكتور انس فطافطه، الله يسعد صباحك يا حبيب، والله يفرجها فعلا، بس الله يفرجها. انا بتفق معك كمان. صباح الخير. شو بتساوي مزرعه العروب؟ شو فيه؟

0: احكي شغلة قبل ما نروح للفاصل. شو رايكم بالسواقة عندنا في البلد؟ الأمانة وبديش أجامل في هذا الموضوع إنها بتخزي. الأمانة والأمانة وبديش أجامل في هذا الموضوع إنه إحنا يعني والله لا فن ولا ذوق ولا ولا في ذرة احترام لا لقانون ولا لشارع ولا لرصيف ولا لكذا. امبارح تبادلوا الناس تناقلوا السوشيال ميديا فيديو لواحد مشارك في زفة عرس آخر ما حرر يعني شيء مؤسف مؤسف جدا جدا يعني خلاص خلصت ويعني مثلا يوميا يوميا يوميا يوميا وانت جاي بتعد لك يعني على كل مفرق خمس ست شغلات لا حق أولوية ولا حق قولية ولا حق رجل ولا حق حدا رايح ولا حدا جاي. ف ما أعرف إشي بيخزي هذا بدون مجاملة وبدون تحفظ وبدون تنميق وبدون شو اسمه. أبو محمود يسعد الصباح أحلى من عمل لحمات ملحمة العزبة طلعوا على شارع الخواجات بصيروا بصيروا أوادم بصيروا أوادم صحيح. يعني شوية هيك خلينا نقوله لسعة شوية إنه الأمانة يعني كل سنة أسوأ من اللي شو كل سنة كل يوم أسوأ من اللي قبله كل يوم كل يوم. محمد حميد سلامات والله العظيم إنها بتجنن فعلا أتفق معك. مسافر يطة وهي كلها هيك المسافر مع البرية لما توصل كمان لأريحة هاي أماكن الناس تعرف يعني مش كل الناس تعرف عنها وبتعرف عن تفاصيلها وتضاريسها وجمالها وكذا وأنا يعني رحت عليها بعين الله خير رضا يسعد صباحك. محمد جعبري الله يسعد الصباح. سعاد كربلية هلا بالخال سامر سمارة صباح الخير في جمرورة. محمد غريب هلا يا عم يا حبيبي يسعد صباحك أنت ملك مع هالعشر نعجات والكذا وهيك أبو وديع حبيب القلب صباح الورد شيخ جهاد الهرش وعليكم السلام من مكة المكرمة رجعكم بالسلامة وإن شاء الله عمرة مقبولة وزيارة سعيدة. أبو زهدي بكل إذا رعيت الغنم وين يروحوا أم حمودة جابر صباح الخير أمل جهاد حبيب القلب زهرة أيلول أم مهدي ناصر عبير محمد أنس حيدر شادي منسجم مع أبو رغد دقي قديم اثنين من أغاني الأموات على أبو حجازي. يلا نشرب مية ونروح لفاصل وبعد الفاصل مكملين عشان نتقاتل أنا وشادي براحتنا. يلا
1: راديو موعد.

0: ما فيش زي الكاش. جوال رح تربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: منتزه فرح ومرح العائلي، فرحتكم تكمل معنا. بدكم مكان حلو للعيلة والأطفال؟ بدكم قاعدة مريحة، أجواء جميلة ومساحة واسعة تقضوا فيها أحلى الأوقات؟ أهلا وسهلا فيكم في منتزه فرح ومرح العائلي في بيت جالة. ألعاب وترفيه للأطفال، كافيتيريا لخدمتكم، مساحة مناسبة للشواء، قاعدات مريحة وطلة ولا أروع، ومواقف سيارات واسعة ومريحة. مكان مناسب للعائلات واللمة الحلوة. تعالوا اقضوا وقتكم، خلوا أولادكم يفرحوا واستمتعوا بأجواء فرح ومرح. منتزه فرح ومرح العائلي بيت جالة، قرب مخيم عايدة. للاستفسار على الرقم 0597-234-022. منتزه فرح ومرح، المكان اللي بتحلى فيه اللمة.
2: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصا أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.ps.
3: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك. هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
4: نقلا للأحداث المحلية.
5: يوم يوم يا أبو قصي، السيارات يعني بالسوق ينزل بده يدفع مخالفة، ولا بده يروح على الارتباط، ولا بده يروح على الدفاع المدني، ولا بده يروح على الصحية، نسينا الصحية، قابلات في مخالفة معلقة. طب يا عم دبر للناس يا عم السوق، بدك تدبر، حط يا عم دفع مصفر.
4: متابعة لهموم المواطن.
5: وكل شيء بيجي بقول لك الاحتلال يا عم، هو الاحتلال ما نعسين يسوي مطرب يا زلمة، هو الاحتلال ما نعسين يسوي منهول يا عم. مشان الله جنتونا، قسما بالله كرمتونا، يعني مش ربنا. يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه، في ناس مقدسة مش محترمة وبس. يا بتكون عكس المسؤولية يا بتروحوا حلو عننا بقى طرف كرفناكو.
4: آخر الأخبار والتطورات.
6: فإحنا شعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا. إذا ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين، وإن شاء الله أبطل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسى على بعض.
4: المواجهة المباشرة في طرح القضية.
5: أنا شاري سيارة، أنت بتقول لي هذا والحل السحري عندك، يعني اطلع مواصلات. طب خليه يطلع مواصلات، مو ساكن في بيت عام، خليه يطلع البلدية مواصلات.
4: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
7: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.

0: حياكم الله وأهلا بحضراتكم سيداتي وسادتي متابعي ومتابعات هذا البرنامج، برنامج طلة صباح مع الجنيدي للألبان وللمواد الغذائية. تعالوا نبلش من غزة، الأخبار، الموضوعات وآخر المستجدات. نقلب صفحة ونفتح صفحة جديدة، هاي فتحنا صفحة جديدة بيضة، نشوف شو بدنا نكتب عليها مع زميلنا مصطفى جبر. مصطفى صباح الخير.
1: صباح الخير أبو أحمد، صباح الخير إليك ولكل السادة المتابعين والمشاهدين.
0: مصطفى، عمرك رعيت غنم؟
1: والله لا، بس يعني نفسي صراحة، يعني أنت أفكار، أنا تحكي الصبح أنت على الغنم وأنا بقول نفسي أرجع رفح بيت صغير، شوية غنمات شوية حلال، وبديش غير هيك خلاص.
0: وشو بتسوي يعني لما يعني بتضلك انه اخبار وكذا ومش عارف ايش وهيك؟
1: خلص لسه عادل غريبة الصبح و...
0: لا عادل بكون على الجبل اللي قبالك يا حبيبي. راحت عليه العب غيرها. يمكن تشتري غنمات مني، اكون انا عامل لي 2000 راس.
1: خلص بنلغي الصحابة خالص يعني.
0: وقني.
1: القصد انه احنا بحاجة خلاص نعيش لحالنا.
0: استراحة محارب.
1: استراحة محارب
0: أو تقاعد، تقاعد محارب مش استراحة. خلاص
1: والله خلاص، احنا يعني فعلا محاربين، احنا فعلا فعلا أبو أحمد. بتحكي انت إذا غزة تحكي 2008 حرب، 2012 حرب، 2014
0: حرب،
1: 2020، 2022، 2024، وهي حرب الإبادة. فبتشعر انت فعلا انت محارب، بدك خلاص تقعد مع نفسك بعيد عن الناس، لا مهام لا شغل لا دوام لا بصمة.
0: السؤال يعني. السؤال انه هل بتقدر يعني مثلا انه حدا متعود على هذا الموضوع، ولا بظل زي الاشياء في الدم يعني؟ هذا هي خلنا نقول طبيعة حياة مش بس مهنة يعني.
1: يعني شوف انا يمكن احنا تعودنا يا ابو احمد على الحياة المثيرة، على الحياة اللي كلها أحداث، وللأسف أنه هاي الشغلة صارت جزء من شخصياتنا.
0: بالضبط.
1: هذا شيء سلبي أنا بعتقده، لأنه أنا يعني كنت في دردشة مع أصدقاء قبل يومين بقولهم أنه إحنا ممكن لو أخذوني الآن على منطقة كاملة متكاملة خارج فلسطين ما راح نعرف نتأقلم.
0: تصير تدور على أيوة
1: يعني خلاص تشعر أنه جزء من حياتنا، الفعاليات، الأحداث، الأخبار، الشهداء، الزنانة. يعني هاي الزنانة، تخيل انه هاي الطائرة المسيرة بترافقنا من سنوات طويلة وصارت جزء من حياتنا.
0: نعم.
1: رغم انه اي انسان ثاني ما بسمحها، وبالتالي انه احنا كمان اتطبعنا بالاحداث على مستوى فلسطين، لانه الاحداث ما بتتوقف عنا مش سنة او سنتين، عبر سنوات. انت نشأة الانسان من طفولته حتى لما يوصل مرحلة الشباب والجامعة، ولما يكبر الأحداث هي ما بتتغير، وبالتالي دائما الواحد صار بحاجة إلى الوحدة، وحدة مع نفسه، يسترجع طاقته ويسترجع قواه من جديد. ولهيك أنه أنا يعني أنت بتحكي بنفس الموضوع اللي أنا كنت أفكر فيه وأنت بتحكي الصبح.
0: عشان تعرف
1: خاطر خد بالك،
0: عشان تعرف انت فكر في الاشي بكره بتفكر لك بشيء اكوس. تمام.
1: ان شاء الله ان شاء الله ابو احمد، ربنا يكرمنا، ويعني احنا دائما وابدا نقول ان شاء الله اللي جاي افضل. وانا يعني انا دائما في جمله في دائما انا بكتبها او بحكيها لكل الناس من باب التفاؤل في هذا الصباح، انه كل شيء راح يتغير، وان شاء الله التغير هذا راح يكون للافضل.
0: امين.
1: في عندي احساس انه كمان التغير هذا راح يكون ايجابي لنا، بمعنى انه كتير احنا عانينا كمان من بقاء الناس والشخصيات، المؤسسات الحكومية والرسمية والخاصة، في كل مكان في ناس كانوا عبء علينا وعبء على الناس، وتكشف هذا الامر خلال الازمات والحروب، وبالتالي انه في تغير قادم على كل الاصعدة. هذا مش تحليل او قصد شيء معين، بس لا، انا بتوقع انه كل شيء راح يتغير وللافضل ان شاء الله، وقريبا ان شاء الله محمد.
0: ولا البلاش. كيف الوضع العام؟
1: والله يعني عودة الغارات الإسرائيلية، عودة القصف الإسرائيلي، عودة تهديد المربعات السكنية ومخيمات النزوح في الساعات الأخيرة والأيام الماضية. هناك يعني كثافة في الغارات الإسرائيلية، سواء نعم. في جنوب قطاع غزة، خان يونس، المنطقة الوسطى، غزة والشمال، إضافة لاستمرار تحليق المكثف للطيران المسير على مستوى قطاع غزة. أبرز الأحداث الميدانية الأخيرة كانت استشهاد 4 من المواطنين جراء قصف إسرائيلي قرب مدرسة أبو حسين في مخيم جباليا أقصى شمال قطاع غزة، إضافة إلى استشهاد مواطن متأثر بجراح أصيب بها في قصف إسرائيلي سابق على مدينة خان يونس. وصول فتاة بجروح خطيرة، مصابة بجروح خطيرة برصاص الاحتلال في منطقة أبو هولي إلى الشرق من دير البلح في المنطقة الوسطى، إضافة للغارات المتواصلة واللي استهدفت في الأيام الماضية مجموعة من المربعات السكنية والمساجد والمواطنين في مناطق مختلفة على مستوى قطاع غزة، إضافة إلى استمرار إطلاق النار والقصف المدفعي بشكل يومي وعلى مدار الساعة في المناطق المحاذية للمنطقة الصفراء. وهي المناطق دائما نتحدث عنها في كل الرسائل أنه موجود فيها آلاف من النازحين والعائلات بمحاذاة الخط الأصفر، سواء كانوا في خيام أو في بيوت مدمرة جزئيا أو في أراضي مطلة تماما على المواقع العسكرية اللي موجودة، وبتكشف كل هاي المناطق وبتم إطلاق النار على الخيام ونقل إصابات الشهداء على مدار الأيام والأسابيع الماضية. حتى من بداية توقيع وقف إطلاق النار لغاية هذه اللحظة بنحكي عن أكثر من 1300 شهيد وألاف الجرحى لغاية هذه اللحظة. بالأمس كان يعني ربما نتحدث عن زيارة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي زمير لجولة في قطاع غزة لتفحص موضوع الطائرات الورقية، بده يشوف الطائرات الورقية هل هي من الخشب، هل هي من البوص، هل بيستخدموا فيها النايلون ولا بيستخدموا فيها الورق، بيستخدموا خيط مصيف ولا بيستخدموا خيط خياطة، الأطفال من وين بطلعوها. بصراحة هذا يعني استخفاف مش فينا إحنا كفلسطينيين، هذا استخفاف بكل العالم، إنه هدول الأطفال يا أبو أحمد اللي منعوا من الحصول على الحاجيات الأساسية والألعاب اللي بيمنع دخولها الجيش الإسرائيلي. وبالتالي حتى هاي الأطباق يا أبو أحمد بدنا نحكي شوية من التفاصيل، حتى هاي الأطباق بتصنع من خشب من تحت ركام المنازل، حتى النايلون اللي بيتم تسوت هذا الطبق هو نايلون عادي جدا من الأكياس القمامة الله يعزك الموجودة، بمعنى أنه هاي معروف أنه في كل دول العالم بيجي الخرزان جاهز، الغلاف جاهز، الخيط جاهز، حتى هاي الألعاب وهاي الطائرات تصنع بأدوات بديلة بشكل صعب جدا، وبالتالي تمثل متنفس قليل جدا في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة وحالة الضغط وعدم وجود.
2: أنا مش فاهم شو مستفزهم فيها، يعني شو ولا بدوروا على أي شغلة يتلككوا فيها هذول الجماعة؟
1: يعني خلينا أحكي لك إياها بصراحة أبو أحمد، ما في أي طلقة واحدة تطلق على الجيش الإسرائيلي من أشهر طويلة
2: من لما توقيع الهدنة في شرم الشيخ،
1: وحتى ما في أي أحداث أو تبادل اشتباكات أو يعني زي ما بيحكي الجيش الإسرائيلي. حتى هاي الأطباق هي في الجانب 30% من الجانب الفلسطيني، لما ينقطع طلق بينقطع في 70% أو على مكان مفصل أكثر، فتتبين الطبق اللي هو معروف ومعروف الطبق وين موجود، والخيط يعني الخيط بيكون أبيض حتى معروف مصدر وين، وهم اللي حتى اليهود والاحتلال شايف بالأجهزة وبالطيران المسير مين اللي بيطير هاي الأطباق، وشايفهم أطفال صغار بين الركاب وبين الخيام بيحاولوا يطيروا، عدد قليل جدا يا أبو أحمد، ما بنحكي إحنا عن مئات بل ألاف الأطباق زي زمان، عدد قليل جدا، تحكي عن 10 عن 20 عن 30، وهذا في الموسم بس في الفترة الحالية، أنت بتعرف في فترة الصيف بتنشط البحث عن هذا الموضوع. يعني
2: لا مع بداية الهاي يعني احنا هلا نسائم زنب كلوها الـ الـ الـ الأجواء الـ شو اسمها الخريفية والكذا، وهي هاي فترتهم يعني بداية
1: بالضبط. فهذا لا يشكل أي شيء أو أي خطر على الجيش الإسرائيلي اللي بيكشف كل قطاع غزة بالمسيرات بالأجهزة المطورة بالاستشعارات. وطبعا يعني الغريب بالأمر أنه كان في تحريض وبيانات من الجانب الإسرائيلي من مجلس السلام من الولايات المتحدة الأمريكية على شو؟ على طبق لطفل يبحث عن يعني فصحى من الأمل،
2: آخر ما تبقى من أمل
1: آخر ما تبقى من أمل، لأنه هذا الطفل يعني بصحى الصبح بيروح بيعبي مية وبروح بيجمع حطب وبولع نار يعني بروح يدرس في خيمة، فمستعدين على هذا الطفل أنه يطير طبق. فهذا يعني صراحة أعلى مستويات الاستخفاف بعقول العالم، أعلى مستويات طبعا التبجح للجيش الإسرائيلي. طبعا هذا مش غريب على هذا الجيش اللي قتل وجوع وحرق وارتكب كل أشكال المجازر خلال حرب الإبادة. على صعيد معبر رفح أبو أحمد، اليوم المعبر مغلق أمام حركة المسافرين سواء من المرضى والجرحى اللي بيخرجوا من قطاع غزة. طبعا معبر كرم أبو سالم مفتوح أمام البضائع لدخولها لقطاع غزة، ولكن في شيء لافت أبو أحمد، ما يدخل قطاع غزة وما يتم منعه. ما يدخل بشكل كبير جدا لقطاع غزة كل شيء، ولكن عدا شغلات أساسية تستخدم بشكل أساسي في احتياجاتنا اليومية. بمعنى ما هو مسموح؟ المجمدات، الشيبسي، الكوكاكولا طبعا مغرق السوق وصارت باثنين شيكل، الأندومي، كثير شغلات. ما هو ممنوع يدخل بقطاع غزة؟ تخيل

0: تستخدم هذا الزيت بتم منع الزيت. الآن كل يوم بتوقف السيارات على مستوى قطاع غزة، وبنحكي عن أزمة مواصلات كبيرة جدا، بمعنى أنه أنت بتشوف سيارة قديمة ماشية على زيت السيرج، سعر الزيت المحروق اللتر الواحد من 1600 إلى 1900 شيكل اللتر الواحد. الزيت المحروق، زيت السيارات المحروق المستخدم، بتحكي عن زيت السيارات اللي هو الجديد ومش موجود بس ممكن عند بعض الناس، يعني قريبا بيوصل $1000 اللتر. وبالتالي في كتير مواتير توقفت، في كتير خدمات توقفت، في سيارات على مدار الأيام الماضية بتتوقف، بيخرب المطور، ما في زيت، وانت بتعرف ما في تشغيل لأي سيارة بدون زيت.
1: قديش هالمادة هاي حيوية، قديش هالمادة هاي اللي هي يعني من 10 واطلع، يعني أقصاها أتوقع اللتر 50 يعني إذا إنا، أو 40 يعني، بعرفش تعون الزيوت ما يتعوش علينا هلأ اللي هم تعون السيارات، بس أنا هيك في ذهني، يعني أنا هيك بتوقع إنه بهالمعدل اليوم موجود اللتر الواحد بغزة $1000 يعني. مش
0: أبو أحمد، القصد يعني، القصد انه الاحتلال الاسرائيلي بيتحكم بكل شيء يدخل قطاع غزه.
1: طبعا بهندسه هذا، هندسه
0: بشكل بشكل مدروس يعني. صحيح. انت اليوم روح ادخل اي محل بتلاقي كل انواع الشوكولاته وكل انواع الكيكات وكل انواع المجمدات، يعني تخيل شو بيدخل غزه. بيدخل غزه دينيس مبرد، سمك دينيس مبرد نص كيلو الحبه، نظيف جدا يعني، مبرد قبل 3 4 ايام.
1: كويس.
0: بس قديش سعره الكيلو الواحد؟ 50 شيكل. تشعر كمان انه الناس مستنزفة، ودخول هاي البضائع اللي بجودة عالية لسحب ما تبقى من جيوب الغزيين طبعا الاحتلال والتجار في جانب اخر. اضافة الى ذلك، تذكر لما كنا نحكي عن انه سحب السيولة النقدية بكلفنا كان مرات 20%.
1: نعم. لعند وصل 40
0: و45 و50 وصل. الآن في قطاع غزة لو معك سيولة نقدية ما حدش بياخذها منك
1: من مرة.
0: العكس تماما، لأنه الآن كل شيء عبر التطبيقات البنكية والحوالات البنكية والبالبي والجوال بي وبنك فلسطين. الآن صار في صعوبة واختفاء شبه تام للسيولة الورقية، بمعنى آخر أنه الاحتلال الإسرائيلي لو قطع النت عن قطاع غزة 6 ساعات فقط بتصير أزمة كبرى في موضوع الشراء أو التنقل، لأنه تبادلية. كمان برضو إحنا حتى في السيارات والتنقل نستخدم اليوم التطبيقات والتحويلات البنكية باستخدام الإنترنت أو باستخدام التطبيقات الأخرى، والشراء واعتمادنا بشكل أساسي على التحويلات البنكية المرتبطة بالبنك، وأي تعطل ممكن يوقف الحياة تماماً على مستوى قطاع غزة. المقصد أن كل شيء يحدث في قطاع غزة بعيدا عن الأوضاع الميدانية بيتم فيه التحكم من الجانب الإسرائيلي، وخاصة ما يدخل من بضائع إلى مستوى قطاع غزة، منع الشغلات الأساسية والاحتياجات الأساسية اللي بتلامس احتياجات المواطن، وأبرزها زيت السيارات وزيت المواتير اللي إحنا بنعرف أنه المواتير في الفترة الأخيرة كانت بتشغل مناطق ومربعات كبيرة جدا. صحيح. ويباع هذا الكهرباء بالكيلو، وأيضا توقف وأزمة جديدة مستمرة ومتواصلة بما يخص المواصلات ناتجة عن منع هذا الزيت، وأيضا هناك الكثير من الأصناف يتم منعها بشكل غير مبرر إلى قطاع غزة.
1: يعني تصديق لكلامك، كلا مسج من أخوي جهاد بتقول اشتروا لشحن الدف 12 لتر بالعافية، اللتر اسمع هالرقم، اللتر 3000 شيكل قبل يومين. شكرا يا مصطفى، الله يعطيك ألف عافية. هاي التفاصيل اليومية الحياتية اللي بيعيشوها الناس في غزة، هذا اللي ما بنشوفها بالأخبار وبالسوشيال ميديا، ما بنشوفها بهاي القصص. أنا يعني بحب إنه الناس وهي تتابع وهي تبلش يومها وتبلش نهارها تسمع تفاصيل الحياة اليومية والقصص والقضايا اللي موجودة من حياة المواطن الغزي اللي لازال بعيش في أثار ما بعد الحرب والعدوان وما بعد، يعني حتى رغم اللي هي الاتفاقيات وما بعرف إيش وقعدات وروحات وجيات وكشنير وودي جانس وجيب ناس، لازال الناس يعيشون ظروف معقدة ومعقدة جدا، يعني لدرجة أنه لعبة ورق مش مهنينهم علينا، طيارة ورقية الأشياء اللي بيدخلوها اللي بمنعوها.

كمان تدخل في تفاصيل الحياة اليومية. طبعا هواجس أمنية مش هواجس أمنية, هاي ما مش مش يعني هاي فقط دائما دوافع ومبررات إسرائيلية, لو بدهم يجوا هيك معناها يقطعوا عنا الأكسجين, لأنه الأكسجين يعني لحاله ممكن يتم فصله عن النيتروجين ومش عارف شو هذا اللي بتصير, تفهم كيف. فبالتالي هاي يعني دواعي جد دائما دوافع وهمية. على كل حال هذا الملف اليومي اللي يعني حاضر وبقوة دائما على برنامج في برنامج طل الصباح رسالة غزة اليومية, اللي ولا مرة نترك يعني الوضع وكأنه خلص وكأنه الحياة خلصت, زي كثير بعض ناس يعني خلاص الحياة بالنسبة لهم مشت وورا وهيك ومشت عليهم القصة والفيلم انه خلص الموضوع في غزة وصمدوا أبطال وخلصت وراحت القصة بعد هيك. اليوم كمان ضروري ما نترك الناس اللي بالخيام, ما نترك الناس اللي بيعيشوا كل هاي التفاصيل اليومية والحياتية اللي لكل مواطن, بتمس كل مواطن بنفسه, يعني بتمس كل مواطن في بيته, بعيدا عن لسه موضوع المفقودين والشهداء والدمار والبيوت والإعمار والعناوين الكبيرة جدا جدا جدا, العناوين الصغيرة اليومية للمواطنين.

ملف آخر سيداتي وسادتي، يعني بصدد المتابعة، وهو متعلق بإقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على اقتحام مقر الأونروا وتحديدا مركز تدريب كولنديا التابع للأونروا بالقدس الشرقي اللي عمره 70 سنة، أكثر من 70 سنة. ابن كفير قعد على مكتب المدير العام للمعهد وقال هذا خلاص إنه وحنعمل فيه مدارس تدريب وكذا وإلى آخره. يعني هاي التفاصيل كمان مهمة جدا نوقف عندها. وإسرائيل قالت في أكثر من مرة بأنها تريد أن تصفي أمام الأمم المتحدة، وما تفعله الآن من أهم اشتراطاتها فيما يخص موضوع غزة مثلا أن لا تمارس الأمم المتحدة أي عمل، وحاولوا استبدالها بمؤسسات تانية، بمؤسسات دولية، بمؤسسات محلية كذا إلى آخره. لكن يعني الداتا والقصة والتفاصيل كلها، وخصوصا أنه طبيعة يعني الاعتماد كبير جدا على المدارس والصحة والحياة اليومية لأهلنا في قطاع غزة. هلأ بعد الفاصل أتوقع نحاول نكون مع الإخوان في هذا الموضوع للتعقيب على الملف.

ليلى انا المجنون بحبك من زمان بتوف بحرك ليه بعوم في نفس الموت حبيبي شطعني انا نفسي ارسى عليه لا شريك وناس ما اشترتش

0: حياكم الله وأهلا بحضراتكم سيداتي وسادتي متابعي ومتابعات هذا البرنامج، برنامجكم طل الصباح مع الجنيدي للألبان وللمواد الغذائية، وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى أصدرت بيانا قالت في حوالي الساعة العاشرة من صباح امبارح طبعا دخلت قوات إسرائيلية بالقوة مركز تدريب قلنديا التابع للأونروا في القدس الشرقية المحتلة، ودخلت أربع مركبات مدرعة. وتكملت البيان تدين الأونروا بشكل لا لبس في هذا التوغل غير المصرح به والمثير للقلق، ويعني كانت الإدانة واضحة. على أي حال سيداتي وسادتي، للتعقيب أكثر على هذا الموضوع معنا عبر الاتصال الإلكتروني الأستاذ عدنان أبو حسن، المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين من العاصمة المصرية القاهرة. سيد أبو حسن صباح الخير.
1: صباح الخير، أهلا وسهلا.
0: أهلا بحضرتك. تابعتم يعني الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على مقرات الأمم المتحدة، وليس آخرها احتلال معهد التدريب في مخيم قلديا. تعقيبكم سيد عدنان.
1: يعني هو تطور خطير يعني في الممارسات الإسرائيلية ضد الأونروا، ولم يكن أحد يتوقع بصراحة حدوث هذا الأمر بهذه السرعة. فقط قبل أقل من 24 ساعة كان هناك 28 سفير وقنصل يزورون معهد التدريب ويبدون إعجابهم بما تقوم به الأونروا والعمليات في داخل هذا المعهد التاريخي الذي أنشأ في عام 1953 وخرج عشرات الآلاف من الطلاب الفلسطينيين في مختلف التخصصات. كان هناك تهديدات بصراحة، ولكن هذه التهديدات وتصريحات نسمعها يعني عبر وسائل الإعلام هنا وهناك أنهم سيستهدفون هذا المكان وهذا المعهد باعتباره ما تبقى يعني للأونروا في منطقة القدس بعد أن تم إغلاق 6 مدارس والسيطرة على مقر الأونروا الرئيسي الشيخ جراح، يعني وإنهاء عملياً عمليات الأونروا في داخل القدس الشرقية. ولكن فوجئنا بوجود 4 عربات مدرعة و50 جندي الساعة 10 صباحاً. كان هناك حوالي 20 من موظفينا تم إخراجهم إلى خارج المكان وإخبارهم بأن هذا المكان أصبح ملك لبلدية القدس أو لا يعود للأونروا بعد ذلك. هو تصعيد بصراحة الإجراءات الإسرائيلية ضد الأونروا واستمرار للسياسة التي تم تطبيقها بعد أكتوبر 2024 عندما أقر الكنيسة القانونين الشهيرين بمنع التعامل مع الأونروا ومنع وجود الأونروا في القدس الشرقية.
0: ما العمل الآن؟ كيف ستتابعون هذا الأمر؟ ويعني قلت بأن هذا آخر ما تبقى للأونروا في القدس، وبالتالي هل سيكون مصيره مصير المقرات السابقة؟
1: يعني نحن يعني ليس أمامنا إلا أن نتمسك بالقانون الدولي.
0: نعم.
1: القضية الآن أكبر من الأونروا بكثير. الموضوع يعني لم تعد الأونروا فقط هذه المنظمة الإنسانية، صحيح بها أكثر من 30,000 من العاملين الفلسطينيين في لبنان وسوريا والأردن والضفة وغزة والقدس الشرقية، مئات الموظفين الدوليين، منظمة مهمة ضمن المجموعة الأممية. ولكن القضية الآن أصبحت أكبر من حجم الأونروا. ما يحدث مع الأونروا ممكن أن يحدث في أي مكان مع أي منظمة من منظمات الأمم المتحدة، أن تقوم دولة أو جسم معين بإنزال أعلام الأمم المتحدة، رفع علم هذه الدولة أو تدمير مقرها بالجرافات، سواء أونروا، يونيسف، منظمة الصحة العالمية أو غيرها. كل النظام المتعدد الأطراف يعني يتعرض لخلل كبير، يتعرض لانهيار بسبب ما يحدث مع الأونروا. هي سابقة خطيرة. ما نطالب به نحن كما قالت الأونروا في بيانها، على العالم أن يتحرك وأن يوقف يعني هذا العبث بصراحة، يعني هذه الاتهامات وهذا الإصرار في التحرك ضد أكبر منظمة إنسانية موجودة في العالم الآن، الأونروا، سواء بأعداد موظفيها ومساحات العمل أو بالخدمات التي تقدم. 6 ملايين لاجئ فلسطيني مسجل لدينا، ملايين منهم يتلقون خدمات الصحة والتعليم والإغاثة إذا كانوا لا يريدون الأونروا. هناك طريقة، يعني نحن ندلهم على هذه الطريقة. يعني هناك تصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة كل 3 سنوات، فلتذهب إسرائيل للجمعية العامة وتحصل على تصويت بالأغلبية لإلغاء الأونروا أو تعديل قوانينها وتعديل كل ما يتعلق بها. أما غير ذلك، نحن لسنا منظمة سياسية، نحن منظمة لها تصويت إنساني، ولكنه ارتبط بقضية اللاجئين الفلسطينيين. ما الذي حدث تاريخيا في عام 1948؟ أن إسرائيل دولة أقيمت بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة. الذي حدث أنه أقاموا دولة إسرائيل وأعطوا الفلسطينيين الأونروا. هذا الذي حدث تاريخيا. لذلك نحن نعمل ضمن تفويض من الجمعية العامة للأمم المتحدة يجدد كل 3 سنوات. إذا حلت قضية اللاجئين أو وجدت هيئة فلسطينية، كيان سياسي فلسطيني، دولة فلسطينية، فلتتسلم خدمات الأونروا. وهذا كان مطروحا في زمن الرئيس الراحل ياسر عرفات في عام 2000، ولكن بعد ذلك جاءت الانتفاضة وما إلى ذلك وأفشل المشروع، ولا أحد يتحدث به غير وجود حل حقيقي لقضية اللاجئين الفلسطينيين. نحن سنواصل العمليات حسب التفويض الممنوح لنا. نعم هناك صعوبات، يمنع الأمين العام من دخول القدس والضفة وغزة، يمنع مفوض الأونروا، يمنع كل الموظفين الدوليين. ما يحدث معنا في القدس، العقبات، تهجير في شمال الضفة الغربية، في جنين، مخيم جنين، مخيم نور شمس، مخيم طول كرم، أكثر من 34,000 فلسطيني تم تهجيرهم. هناك معاناة شديدة في غزة، تم تدمير 90% من منشآت الأونروا. لدينا مئات المنشآت في غزة، قتل من زملائنا حوالي 393 موظف. هذا الرقم لم يحدث منذ إنشاء الأمم المتحدة حتى الآن. نحن سنواصل العمليات حسب التفويض، ولا نسير حسب إرادة أهواء. هذا القضية ليست قضية أن تحب وتكره، القضية قضية قانون دولي نحن نطبقه بحذافيرة.
0: نعم. سؤال فني، أنه قديش ممكن تأثر هذه الإجراءات بالإغلاقات والملاحقة وما والتدمير وما إلى ذلك على تقديم الخدمات وآلية تقديم الخدمات اللي بتقدمها الأونروا للاجئين الفلسطينيين؟
1: بالتأكيد تؤثر. يعني عندما يتم منع 340 طالب من الدخول إلى معهد التسجيل، وهناك كما تعرف يعني عمليات تسجيل للطلاب الجدد أيضا، يعني الآن كل هذا توقف، يعني لم يعد موجودا بوجود قوات الشرطة الإسرائيلية في ذلك المكان، وأن المكان أصبح لهم، وهذا المكان به أجهزة وبه معدات بملايين الدولارات، لأنه هو هي تدريب فني. يعني هذه عمليات تدريب فنية. أيضا حرمان مئات الطلاب في منطقة القدس، عشرات الآلاف الذين يتلقون علاج، عدم إدخال المواد الغذائية التابعة للأونروا إلى قطاع غزة، آلاف الشاحنات، يعني تكفي قطاع من المواد الغذائية وأدوية لفترات طويلة. هناك تعقيدات، هناك أزمة مالية صحيحة، هناك هجمات تتعرض لها الأونروا، ولكن الأونروا مستمرة في يعني بقدر الإمكان، بقدر الإمكان. يعني أنا أعطيك مثال، مثلا في غزة في مدارسنا حتى اللحظة رغم كل الدمار، في مدارس الإيواء أقمنا مساحات تعليمية أو في خيام خارج مراكز الإيواء لحوالي 300,000 فلسطيني، منهم 65,000 في التعليم الوجاهي. يوميا يصل عيادات الأونروا حوالي 14,000 فلسطيني. منذ 7 أكتوبر حتى الآن يقترب عدد الاستشارات الطبية التي قدمتها الأونروا إلى 20 مليون استشارة طبية. يتم ترحيل عشرات الآلاف من الأطنان من النفايات الصلبة، توزيع المياه على مئات الآلاف. لدينا نحن مئات من المتخصصين في الدعم النفسي. طبعا هناك قضية لا يتحدث عنها أحد أو بالكاد في قطاع غزة، بيت ممكن أن يعاد بناه وشارع ممكن أن يعاد رصده وما إلى ذلك، ولكن هناك مئات الآلاف من الفلسطينيين الذين تعرضوا إلى إصابات واضطرابات نفسية وعقلية في قطاع غزة. هؤلاء بحاجة إلى عقود وإلى سنوات طويلة لاستعادتهم إلى طبيعتهم وليس فقط عملية علاج متدرجة. نحن نبذل جهود كبيرة أيضا في هذا الإطار. لذلك الأونروا يعني هي فعلا شريان حياة للفلسطينيين. في مدارسنا في الشرق الأوسط أكثر من نصف مليون طالب متواجدين في سوريا ولبنان والأردن والضفة وغزة والقدس الشرقية. يعني كيف يمكن أن يتركوا إلى من؟ يتركوا إلى من؟ لذلك وجود الأونروا هو وجود أساسي حتى لمنع التطرف. الأونروا هي سد منيع في وجه الجميع يقول التطرف والإرهاب. الأونروا هي هذا السد. الأونروا هي سد كبير في وجه هذا التطرف.
0: كيف تعاملت الدول التي يعني لطالما كانت هي الممول لخدمات الأونروا وما إلى ذلك؟ وإحنا بنعرف إنه الموضوع يعني أيضا هو سياسي بحت لشطب قضية اللاجئين بشطب عمل الأونروا ومؤسستها الرئيسية مؤسسة اللاجئين. الدول كيف تعافت خلال الفترة الماضية وبالأمس بعد اقتحام هذا المخيم اللي له رمزيته كمان عند كل المواطنين مش بس اللاجئين في الضفة وفي فلسطين بشكل عام؟
1: نعم هناك حالة من الاستنكار والغضب العالمي. يعني رأينا تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة، دول أوروبية، الجامعة العربية، مصر، الأردن، بعض الدول العربية أيضا. يعني هناك حراك في هذا الإطار، وهناك يعني ما يشبه الصدمة دعني أقول، وبالذات أن هناك كان 28 من السفراء والملحقين لدى السلطة يزورون هذا المكان، وكان هناك اعتقاد بأن هذه رسالة دعم للأونروا وأنها رسالة دعم لمعهد التدريب. يعني نعم. هذا يعني البعض من السفراء تحدثوا بإعجاب شديد عن هذا المستوى التقني الكبير الذي يتم به تدريب الطلاب الفلسطينيين في داخل هذا المعهد، ولكن للأسف لم تمر إلا ساعات فقط كان هناك اقتحام وسيطرة وإعلان. رأيتم الفيديوهات التي خرجت بعد ذلك، والأمور بصراحة كانت لا أقول مفاجئة ولكن كانت يعني دعني أقول صادمة في سرعة الحدث، في سرعة الحدث بعد زيارة السفراء أو الملحقين.
0: في تخوف من أن يكون هناك امتداد لهذه الأعمال يعني المانعة واللي تستهدف الأونروا في مناطق أخرى أو تهديدات مثلا في الضفة، وخصوصا أنه يعني الاستهداف لا يقتصر على القدس كما تعتبر يعني إسرائيل أن القدس جزء من سيادتها. اليوم كمان في عمليات الضم اللي قاعدة بتصير في الضفة، إفراغ المخيمات في شمال الضفة، في خطر على عمل الضفة وعمل الأونروا في الضفة أيضا.
1: نعم بالتأكيد يعني الخطر موجود وهم يعلنون ليل نهار أنهم يعني لن يكون للأونروا وجود لا في الضفة ولا في غزة. يعني هذه تصريحات يعني نسمعها بطريقة متوالية وبطريقة وباستمرارية غريبة. بصراحة لا أحد يضمن أن تتوقف الأمور عند هذا الحد، ولا أحد يعرف يعني كيف يمكن أن تصل أو كيف يفكرون. ولكن هناك إشارات مثلا في قطاع غزة تمنع المساعدات التابعة للأونروا من الدخول، منع الموظفين الدوليين من الدخول إلى الضفة الغربية، سواء مدير عمليات الأونروا. يعني كان هؤلاء يعني بالعشرات في مقر العمليات الرئيسي في الشيخ جراح. ما يحدث الهدم أيضا في في المخيمات. يعني هناك إشارات مقلقة
0: خطيرة،
1: ولكن حتى الآن نعم حتى الآن نحن نواصل عملياتنا في غزة والضفة.
0: شكرا جزيلا لحضرتك وجودك معنا أستاذ عدنان أبو حسن المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، حدثنا عبر الإنترنت من العاصمة المصرية القاهرة تعقيبا على ما حدث من اقتحام واحتلال لمعهد تدريب قلنديا اللي أكيد كثير من الفلسطينيين بيعتبروا يعني لهذا المعهد أثر وبعد ويعني كحالة رمزية في المسيرة التعليمية الفنية والأكاديمية والتقنية الفلسطينية.

اليوم صباحا منعت قوات الاحتلال المواطنين من الخروج عبر البوابات الحديدية المغلقة على مداخل مخيم العروب وكذلك بلدة بيت أمر ومخيم الفوار. حيث أفادت مصادر محلية بأن البوابة الحديدية التي تربط بين بلدة بيت أمر والمخيم مغلقة حاليا، وهي المنفذ الوحيد بين المنطقتين بعد قيام الاحتلال بإغلاق الطرق الفرعية بالحجارة والسواتر الترابية. وفي ذات السياق اقتحم الاحتلال اليوم صباحا مخيم الفوار جنوب الخليل واعتقل الأسير السابق الأسير يمان عمر خشام بعد مداهمة منزله وتفتيشه تفتيشا دقيقا. في بيت أمر كذلك اقتحمت قوات الاحتلال ترافقها آليات عسكرية منطقة التربيكة وعرق اللتون في بيت أمر. وأفاد الناشط محمد عياد عوض بأن جنود الاحتلال داهموا أيضا عدة منازل في المنطقتين وقاموا بتفتيشهما وتحطيم الأثاث والمختنق.

0: العالمي يعلن الطائرات الورقية في غزة نشاط مسلح.
1: فيها شباك فيها شرف
0: شكرا. حيث اعتبر مسؤول في مجلس السلام الذي سيتولى إدارة شؤون غزة بعد انتقالها من إسرائيل إليه أن إطلاق الطائرات الورقية من غزة جزءا من الأنشطة المسلحة التي يجب وقفها وحظرها في تماهن الموقف الإسرائيلي فيما ألقى أطفال في القطاع طائرتهم الورقية في مياه البحر خلال وقفة احتجاجية على التهديدات الإسرائيلية بالتصعيد.

قال هذا المسؤول في إحاطة لوسائل إعلام دولية بأن جميع الأنشطة المسلحة في غزة يجب أن تتوقف بما في ذلك إطلاق الطائرات الورقية. لقد نقلنا هذه الرسالة مباشرة عبر الآلية المعتمدة.

هذا اللي اسمه مجلس السلام اللي حتولى إدارة شؤون غزة يعتبر طائرات الأطفال الورقية نشاط مسلح يجب أن يقف ولسه

وردنا قبل قليل بلدية الاحتلال في القدس بدأت بإدخال طواقم فنية إلى معهد كولنديا وشرعت بأعمال وصفتها بالصيانة والترميم داخل مباني المعهد تمهيدا لتجهيزها لاستقبال الطلاب في إطار التحضير لإنشاء مجمع تعليمي داخل المعهد لصالح بلدية الاحتلال في خطوة تعزز سيطرتها على المعهد والبدء الفعلي باستخدامه لأغراض تهويدية استيطانية.

للحديث بقية دائما سيداتي وسادتي من اخترتم أن ترافقونا في هذا المشوار. المشوار متواصل ولكن بعد الفاصل لبعض الوقت ونعود لاستكمال آخر الأوراق.

0: الكاش جوال رح تربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال كل يوم جديد.
1: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليلي، هاتف رقم 277-75-4000. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة falunif.edu.ps.
3: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
4: راديو موال

أهلا بكم وحياكم الله متابعي ومتابعات آخر ما تبقى من طلة صباح للمشاركة في هذا البرنامج. بإمكانكم الاتصال على أرقام الهواتف 22-16-240 22-16-241 22-16-241 22-16-241 02 مقدمة الاتصال إن شاء الله.

0: إذن ما في تليفونات، خلينا نروح لهيك الصفحة الأخيرة وما يستوقف من أخبار. قبل 10 أعوام أو قبل 20 سنة كنا بنسمع لأول مرة عن عمليات التجميل للفنانين والفنانات، وكان المجتمع بينتقد هذا الأمر. يعني كانوا بيقولوا إنه والله فلانة من عمليات التجميل قاعدة بتصغر بدل تكبر بتصغر، ومن عمليات الشد اللي قاعدة بتصير، ومن النفخ والمش عارف إيش والإبر يعني القصص الكثيرة جدا اللي قاعدة بتصير. وكان البعض يعني قبل 20 سنة بيعتقد إنه هذا الأمر فقط وحصري يعني الفنانين والأثرياء والفنانات. بعد هيك شوي اللبنانيين دخلوا على الخط، كان الإشي غالي جدا يعني زي ما بيقولوها very expensive. وبعد هيك لما صارت دبي عاصمة الكل إشي بمنطقة الشرق الأوسط، راحوا كثير من خبراء التجميل وجراحي التجميل وخبراء الحقن والنفخ والشفط والأمور هاي، ناس بده ينفخ وناس بده يشفط وكله موجود طبعا، زيادة أو نقصان يعني، وفي تغيير بعض الأشياء. صارت القصة أكثر شوي، احنا كنا طبعا نستغرب ونستهجن كعامة شعب يعني هاي الأمور اللي قاعدة بتصير، وإنه قاعدين بيغيروا بخلقة الله، ويعيب عليها الفنانة الفلانية شو عاملة في حالها، بتستعيش حالها وما بعرف إيش، والفنان الفلاني، وطبعا ذكور أقل بكثير يعني. مشت الحياة ومشت الدنيا، صار هذا الموضوع في دبي تحديدا أكثر وأكثر. وبتذكر قبل يمكن 10-12 سنة كان في واحد بيشتغل بالسر، هذا أول واحد يمكن أنا بعرف عنه في هالبلاد، من شغلة معينة إنه يعني مش إنه بيشتغل بالسر يعني خايف أو مش مرخص أو كذا، الناس أو هذا الموضوع بالسر. اليوم بات الأمر يعني شوف كيف الدنيا قاعدة بتتغير وكيف الـ يعني الأحوال لقدام وكذا، اللي كان زمان عيب وكان حصري وحكر على بعض الناس، اليوم قاعد بصير موضة في مجتمعنا، لدرجة أنه صرت اليوم تشوف هذا الأمر ذكورا وإناثا يعني بيمارسوا بكل معرفش هلأ الموضوع أنه صح ولا غلط، منتقد مش منتقد كذا، لكن أنا بربط ما بين يعني ما كان عليه حال الناس قبل 10-15-20 سنة مثلا، وما عليه حال الناس في هذه الأيام، حيث تنتشر ظاهرة مثلا الإبر البيتوكس وكذا وفيلر وإشي، وطبعا البعض يعني يرى أنها أمور إيجابية وتجميلية وجميلة، ومش هذا الموضوع بقدر ما هو إشارة إلى أنه كيف تتغير أفكار الناس مع الوقت، شو اللي بصير في تغير على الأفكار، جوانب تجميلية وأمور لها علاقة بهذا الموضوع. وبالمناسبة مش هاي قصتي يعني مش هذا موضوعي، لكنه مدخل إنه كيف الأفكار. رئيسة وزراء الدنمارك زعلانة جدا، وعبرت عن يعني ضيقها وضجرها من رسائل غير مرغوبة اتصلها يعني. بتقول أنا كنت نشرت على منصة انستغرام، رئيس الوزراء عادي تنشر والناس بردوا عليها وبعتوا لها مسجات وبترد عليهم وكذا وإلى آخره. بتقول أنا كنت برحلة لأوكرانيا ورجعت، فلقيت رسالة من جراح تجميل بيقول لي إنه شو رأيك تفضلي عندي على العيادة أغير لك نتوء صغير في أنفك، يعني أعمل لك عملية تجميل في أنفك. دولة يعني بقولوش لدولة رئيس الوزراء ولا دولة رئيس، المهم وكتبت عمرها 48 سنة، العمر كله إن شاء الله يا رب. بتقول فقدت القدرة على عد الرسائل التي تلقيتها على مدار يعني السنين بشأن مظهري، خصوصا أنه بتقول لدي أسنان قبيحة، تشوف قديش كمية التصالح مع الذات والرضا والقناعة وال يعني الحيوية الذاتية هاي الزاوية، يعني إنه حدا جدا مش كثير يعني مدور على هاي اللي بتقول مثلا أنا بعرف إنه أنا عندي أسنان مش حلوات وشعري خفيف يعني أكمن شعره براسي هيك مغطين جلد راسي، وعندي نتوء قبيح بارز في أنفي يعني ثلولة تمام، ناهيك عن بتقول النصائح حسنة النية بشأن ضرورة حقن أو حقن البوتوكس. هذا بيفتح ملف إنه قديش حشرية الناس مش بس في مجتمعاتنا كمان في المجتمعات الغربية، بيفتح كمان إنه إحنا اليوم يعني بتشوف واحد طويل بتقول طويل وهبيلة، بتشوف واحد قصير بتقول قصير وخبيث، بتشوف واحد ناصح بتقول مش عارف شو، بتشوف واحد ضعيف بتقول كذا، بتشوف واحد هيك بتقول، إنه هاي التفاصيل الفضولية اللي موجودة في المجتمعات وأحيانا تقديم النصائح أو اللي بتكون حسنة النية وهلا مرات بتكونش حسنة النية بخلي بعض الناس تروح لحالة الهوس، فبيستثمرها الناس التانيين وبيبيعوهم هذا البين قوسين، استجابة لانتقادات الناس يذهب الناس لتصليح أو إصلاح بعض الأشياء. واحدة زي رئيس وزراء الدنمارك بتقول ولا عبالي ولا على بالي. خلنا ناخذ تليفون. الو، هلا. عليكم السلام ورحمه الله. يا هلا عمي، مرحبتين.
1: الله يعطيك العافيه. الو محمد الصايمي.
0: ايوه انت يا عمي. الو عليكم السلام. روحي لما اشوف شاهد المولى ترن التليفون رفعته اقوى نوع مخربط في الرقم الزلمه، بس حبيت اتصال بس بديش يعني انه بلاش يكون اشي خاص او كذا. نطلع على وقال لك بدي شارك.
2: الحلوة
0: الو
1: الو السلام عليكم.
0: اهلين. عليكم السلام.
1: احنا سائقين ظهرية مكتب تكتب ظهرية.
0: لا ارجع لي من اول. اهلا وسهلا فيك. لا لا محمد احمد معي انو معي شو مش فاهم عليك. طيب انت لما بلشت انه انو معي محمد معي انو محمد.
1: والله صورتك احمد ابو صايمي.
0: حبيبي احمد بس انت متصل مش عارف عمين. انت متصل مش عارف عوين وعمين يعني.
1: انا رابع انا متصل كيف يا زلمه. بس انا الصوت فكرت
0: منتقل. انت قلت خشوا. فأنا عشان أكون صادق معك أنا قلت بلاش يكون حدا متصل عقريب إله ويظل على الهواء مش حلو في حقنا نطلعك بطريقة مثلا خاصة على الهواء، فقلت منزل يعني خد
1: الله يسعدك.
0: أهلا وسهلا فيك. هلا تتأكدنا إنك على الهواء وإنت حاب تتصل على الهواء تفضل. هات شو مالك.
1: إلي ثلاث أيام بتصل عليك.
0: يا حياك الله يا هلا بيك. تفضل هات نشوف شو قصتك.
1: إحنا مجموعة ساقي الظهرية حوالي 60 شوفير يعني. احنا عندنا شويه مشاكل مع البلديه يعني مع المجمع
0: بسيط.
1: اتفقوا علينا البلديه وتنسيق مع الشرطه والمرور. عملنا لجنه.
0: حلو.
1: وهي اللجنه عملناها قبل 6 أو 7 أشهر قبل انتخابات البلديه.
0: كويس.
1: ومن هذاك الوقت لليوم بنحاول نقعد معهم يعني يشوفوا مطالبنا يشوفوا مشكلتنا. ما احد راضي يرد علينا ولا احد. بدنا الرئيس مش موجود، الرئيس مسافر، الرئيس اجى من سفر. بنستصل عليهم
0: بردوش علينا يعني شوفونا يعني انت يعني السعانة مشكلتكو انه مش انه في قصة وقضية وبدكو تعالجوها، انه مش لاقين وقت تقعد. أيوة انا فاهمك بقصد انه مش انه تفاصيل القضايا لسه، انتو قصتكو مش عارفين تقعدوا مع رئيس البلدية
1: بالضبط.
0: يا باي ما اكبر هالمشكلة.
1: شايف يا اخي والله تقول احنا بينكم مع الملك حسين. والله الملك حسين قاعد معه.
0: لا انا بعرف الزلمه يعني للامانه بجنن ورائع ومحترم بس
1: محترم. لا
0: حسنا. والله
1: ما عليك كلام عاطل يعني.
0: طب انا بدي اقول لك هالشغله.
1: ايوه.
0: بتروحوا على اي مطبعه عندكم اللي هو هذول تبعون الدعايه والاعلان، تروحوا على درع تشتروا درع خشبي تهني او مبارك
1: يعني بروح البارك يا زلمه والبارك.
0: شو مالك مالك صرت انت شو
1: مالك؟
0: لا حتى الان والله العظيم في بلديات لحتى الان بيستقبلوا مهنئين اقسم بالله
1: يا سيدي. احنا المهم احنا قعدنا رحنا عندهم وطالبنا معهم ووعدونا انه نسكر اللجنه وهذا ومع ذاك اليوم لليوم يعني صار لهم جئت سبع شهور والله يا اخي احنا عارفين والله ودين علينا ولا حتى بردوا على التلفونات.
0: يعني استنى استنى الامانه والامانه ها تنقل لي عايز الصوره عن جد انه انتم رحتوا كلجنه اتقابلوا رحتوا على البلديه ووقفتوا عند الباب وقالوا لكم مش موجود؟
1: راحوا على البلديه اتصلوا على البلديه ووعدتهم البلديه بس بقى مسافر رئيس البلديه وبس يجي
0: هلا اذا كان مسافر شوف ما هو اسمع علي
1: ما هو لما رجع رحنا عليهم ولا حد لا
0: يا ابن عمي يا حبيبي انت من دار مين؟
1: انا من دار ابو علان
0: والنعم والنعم والنعم وصلت وصلت ما حداش بيقدر عليكم يا عمي ناس شفت اقول لك لا لا لا بديش اشوف بديش اشوف انت شو استنى شو بتطمن رد علي الناس شو بيسووا بياخذوا موعد بياخذوا موعد مثلا بيجوا بقول انا والله احنا كلجنه شفريه الظاهريه حددوا لنا يا بلديه الظاهريه وقتيش نقعد مع رئيس البلديه
1: حصل يا عمي مش راضين يعطونا موعد ولا راضين كم ما يكلمونا
0: هذا ولا معبرينكم بينه
1: والله مو معبرينا يعني احنا الحين ننظر انه نعمل ضاب وما نحبش ولا راكب
0: لا يا عمي لا شو شو خصنا احنا الركاب هو بتحبل في الشام وبتلد في حجرنا
1: ما هو دائما ضحيه المواطن اذا ارتفعت الاسعار

ايش هذا لسه انتم على العتبه يعني زي ما بقولوها على العتبه ومش قادرين تجتازوا العتبه. انا متاكد انه في لبس في الموضوع، لا يعني مش لدرجه انه في يعني جاي الخطوط عكس بعضها. يعني مثلا ايش انه بيكون ممكن رئيس البلديه مسافر، انا صادفت الزلمه وحكيت معاه حدا يعني بميز، يعني انا بقدر اميز اذا في يعني حدا قاعد وناوي يشتغل او حدا لا، بحكي بضميره وصراحه ولا يعني بعرفوش، بس هذا شهاده حق. يعني المهم مش هذا موضوعنا، الجماعه بقول لك مش عارفين نقعد مع رئيس البلديه.

0: بلغ حجم سوق الذكاء الصناعي 30 تريليون دولار حتى الآن.
1: بعدنا بيكتب عين السوق
2: كبير العنقود خلص العنقود.
0: هارفارد تصنع نسخا رقمية من أساتذتها مقابل 699 دولار.

0: الساعة الآن 11 صباحا في راديو موال.
1: راديو موال كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: راديو موال 101.7 FM راديو الشباب الأول.
1: حكاية ومعلومة وابتسامة، كل اثنين وأربعة، من تراثنا لواقعنا ومن القلب لإلكم. كل اثنين وأربعة رحلة بين الماضي والحاضر، من الساعة 11 الصبح حتى الساعة 1 الظهر، عبر أثير موال على 101.7 FM، مع تحيات معدة ومقدمة البرنامج نانسي عطلة.

صباح الورد وصباح الخير يا ورد تفتح الغصون، صباح الخير يا نغمة بتعيش بكل لحن حنون، صباح الخير يا درب نهايته تكون فرح وخير ومحبة تملى كل الكون. نلتقي من جديد في برنامج من هنا وهناك، معكم عادة ومقدمة البرنامج ناس عطلة، رح يرافقني بالهندسة الإذاعية نزار النجار، يسعد صباحك. تواصلنا عبر أثير راديو موال على 101.7 FM. وعبر قناة موال التلفزيونية. رح نبدأ بحكمة أعجبتني للناس ظاهر والمظاهر تخدع، فلا تحكمن بالذي ترى وتسمع، فرب باك ودمعه مزيف، وربما باسم وقلبه يدمع، ورب ذو شهرة تلقاه وحيدا، ورب بسيط من صحبة لا يقطع.

إذن صباح الخير لكل مستمعينا وين ما كنتوا عم تسمعونا. رح نبدأ بشو السر وراء شكل قبعة الطهي. تقدر تميز الطهي بسهولة حتى لو كان واقف بين مجموعة كبيرة من العاملين بالمطعم. أول شيء بلفت انتباهك غالبا هو قبعته أو طاقية البيض الطويلة. بس عمرك سألت حالك ليش قبعة الطهي هيك شكلها؟ ليش طويلة ومجعدة ومش زي أي قبعة عادية؟ الحقيقة أن قبعة الطهي لها تاريخ طويل وشكلها الحالي ما ظهر بيوم وليلة، إنما تطور على مر السنين. في كتير حكايات وروايات انحكت عن أصلها، من أشهرها حكاية بتقول إنه الملك هنري الثامن لقى شعرة في أكله فغضب كتير وأعدم الطاهي. بعدها أمر الطهاة إنهم يلبسوا القبعات حتى ما توقع شعرة بالأكل. لازم نوضح بأنه هذه الحكاية مش مثبتة تاريخيا وهي أقرب لحكاية شعبية انتشرت مع الوقت. في رواية تانية بتقول بأنه الطهاة بالقديم كانوا بيلبسوا أغطية للرأس حتى يحصلوا على مكانة واحترام أكبر، وإنهم حاولوا يقلدوا بعض أصحاب المكانة في المجتمع. لكن كمان هاي الرواية ما عليها دليل تاريخي قوي. أما الحكاية الأشهر فهي قصة الميت طية. يمكن لاحظتوا أن قبعة الطهي التقليدية فيها عدد كبير من الطيات، وفي رواية بتقول أنه كل طية بتمثل طريقة من 100 طريقة لطهي البيض، باعتبار أنه الطهي الماهر لازم يكون قادر يطبخ البيض بطرق كتيرة. حكاية حلوة صح؟ لكن كمان ما في دليل تاريخي قوي بثبت بأنه عدد الطيات كان فعلا 100 أو أنه انعملت لهذا السبب تحديدا. يعني منقدر نحكي عنها كرواية طريفة مرتبطة بقبعة الطهي مش كمعلومة مؤكدة. طيب مين له علاقة فعلية بالشكل الطويل للقبعة؟ هون منوصل للطاهي الفرنسي الشهير أنطوان كريم اللي عاش بأواخر القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر. كان من أشهر طهاة عصره لدرجة أنه تلقب بطبخ الملوك وملك الطهاة. كان له دور مهم في تطوير زي الطهاة ومن ضمنه القبعة البيضة الطويلة، واللي صارت بعدين جزء أساسي من شكل الطاهي المعروف اليوم. مع تطور نظام العمل داخل المطابخ صار ارتفاع القبعة مرتبط بالرتبة والخبرة، فمش كل العاملين بالمطبخ كانوا يلبسوا نفس الارتفاع. أما اللون الأبيض فكان له علاقة واضحة بفكرة النظافة والاحتراف، لأنه بيوضح بسرعة إذا الملابس توسخت وبالتالي لازم تتبدل أو تتنظف. يعني بالنهاية قبعة الطهي مش مجرد قطعة لبس غريبة أو للمنظر، وراها تاريخ تقليد روايات بعضها صحيح وبعضها أقرب للأساطير. وإذا كانت قصة الميت طهي مش مؤكدة فهي على الأقل خلت قبعة الطهي واحدة من أشهر القبعات في العالم.

هلا محبي الأمثال من الأمثال العراقية والقصة من وراها أحسن ما تقولها كش اكسر إجرها بنحكى للشخص اللي بأخذ الأمور بالحزم وبتجنب الحيرة والتردد في كل أفعاله وأعماله وأصله. ضيف نزل على الرجال في بيته فقدم له الرجال أكل وفواكه وحلو وقعدوا يأكلوا ويتسامروا. كان للرجال جاجة كبيرة بتصول وبتجول في البيت والرجال كان محتفظ بشوية أكل في ناحية خوف من أنه ينقص على الضيف. فكانت الجاجة بتروح ناحية الأكل وبتنقره فبطردها الرجال وبصيح فيها وبقولها كش كش على عادة بعض الناس في طرد الطيور وما بتبعد الجاجة حتى بترجع لنفس المكان. فبرجع الرجال وبطردها بقولها كش كش. زهق الضيف وقال للرجال تعالي وياك. تضل الجاجة تروح تيجي وانت بمكانك تصيح كش احسن ما تقولها كش اكسر اجرها. فتعجب الرجال من حزم صاحبه الضيف وحسن معالجته للامور وصار ينحكى كمثل. اما المثل الثاني فهو تنبل ابو رطبه. بنحكى للشخص الكسول اللي تعود على البطالة وعاش عالي على غيره من الناس وأصله. رجال كان عنده ولد كسول وكان كل ما بيحاول إصلاحه وبيرشده بيزيد كسل وبلاده حتى تعب الرجال ومل ويئس من إصلاحه وسلم أمره لالله. في يوم قرر الرجال انه يبعت ابنه لمجمع تنابلة ليعيش بينهم ويصير واحد منهم فبيريح وبيستريح. كان التنابلة بيعيشوا في بستان كبير في واحدة من ضواحي بغداد بيناموا فيه طول النهار. فاذا جاعوا اكلوا من اللي بسقط من رطب النخيل الموجودة بالبستان واذا عطشوا شربوا من مية الساقية. راح الرجال لشيخ التنابلة وشرح له الأمر وسلمه ابنه الكسول. فرحب الشيخ فيه وقال له شوف بابا روح نام هناك لما توقع جنبك رطبة من النخلة كلها وإذا عطشت اشرب من مية الساقية وأنا مش مطلوب وإنا مش مطلوب منك إنك تعمل أي إشي تاني. والله انبطح الولد على هالأرض وصار يستنى أنها تسقط رطبة من النخيل. بعد مدة قصيرة سقطت وحدة قريب من راسه فما كلف خاطره أنه يطولها عن الأرض وقال بكلامه البطيء الله يرحم والده اللي بحط التمرة بتمي. سمع شيخ التنابلة اللي قاله الشاب ضحك وقال له قوم ولك قوم روح لأبوك وقل له أنا تنبل ونص وما بحتاج أعيش مع التنابلة حتى أتعلم منهم. عرف الناس بحكاية الصبي وتعجبوا من درجة كسله وضحكوا من عملته فقالوا فيه تنبل أبو رطب وصار ينحكى كمثل.

ومن قامات بلدنا حكاية الدكتور توما بنورة. اليوم بدنا نحكي عن شخصية لها مكانة خاصة بذاكرة أهل بيت سحور وبيت لحم، شخصية تركت أثر كبير مش بس بمجال الطب لكن كمان بثقافة وتاريخ وخدمة الناس، هو الدكتور توما عيسى بنورة. تقديرا لدوره واحتراما لتاريخه لأنه اسمه لليوم بنسمع في حكايات وكلام أهل بيت سحور وبيت لحم، خلينا نرجع شوي بالزمن ونتعرف على سيرته. انولد الدكتور توما بنورة في بيت سحور سنة 1913 ليلة سحورية أصيلة. درس أولى مراحله بالمدرسة الحكومية في بيت سحور للبنين، بعد انتقل لمدرسة الرشيدية بالقدس. من القدس راح على بيروت عشان يقدم امتحانات الدراسة الثانوية، بعد انتقل لليونان حتى يكمل دراسته الجامعية. لكن رحلته التعليمية ما وقفت هون، رجع لفلسطين لفترة، بعدها سافر على ألمانيا، هناك درس الطب العام وتخصص بعدين بالطب الباطني وحصل على تخصصه سنة 1942. الحرب العالمية الثانية، هون اجت مرحلة مهمة جدا بحياته. دكتور توما كان موجود بألمانيا وقت اندلاع الحرب العالمية الثانية واشتغل هناك بمجال الطب وشارك خلال الحرب كطبيب، والسنين اللي قضاها بألمانيا وخاصة خلال الحرب أعطته خبرة كبيرة بالتعامل مع حالات وأمراض وإصابات مختلفة، وهي الخبرة اللي استفاد منها كتير بعد رجعته لفلسطين. بعد سنين الغربة والحرب رجع الدكتور توما للمنطقة وافتتح أول عيادة له بالقدس بأواخر سنة 1947، لكن مع أحداث سنة 1948 رجع للمنطقة وافتتح عيادته في بيت لحم، أولا في منطقة قوس الزرارة، بعدها نقلها للمكان اللي صار معروف عند الناس فوق الدرج المؤدي لسوق بيت لحم تقريبا سنة 1950. ما اقتصر شغله على عيادته الخاصة، اشتغل كمان في مستشفى أريحة الحكومي وفي مدرسة وعيادة مستشفى بني، كمان في مستوصف دير اللاتين. في سنة 1949 أسس مع ابن أخوه الصيدلي إسكندر بنورة ومرته جميلة الخوري المستوصف الأهلي، واللي استمر بالعمل حتى سنة 1953. مش بس طبيب، الدكتور توما ما كان مجرد طبيب بيعالج المرضى، كان عنده اهتمام كبير بخدمة المجتمع. من أهم الأشياء اللي ساهم فيها تأسيس الضمان الصحي في بيت سحور، وكمان كان من المؤسسين لقرية الأطفال SOS في بيت لحم، واستمر في قرية الأطفال بدور إداري وطبي، وكان مدير إداري وطبي حتى أواسط الثمانينات. عشان هيك ضل اسمه مرتبط عند كتير من أهل المنطقة بالطب والخدمة العامة والعمل الإنساني. دكتور توما كان محب للثقافة والتاريخ، وكتب العديد من الكتيبات في الصحة العامة، صحة الأم والطفل، ومن أشهر أعماله كتاب تاريخ بيت لحم بيت جالا بيت سحور أفراتا، اللي صدر سنة 1982 واللي ضل مرجع مهم لكل مهتم بتاريخ المنطقة. كان عنده اهتمام كبير بتراث بيت سحور وتاريخها، وحرص على توثيق الكثير من الحكايات والمعلومات اللي كانت متوارثة بين أهلها. مع تقدمه بالعمر بدأ الدكتور توما يخفف من عمله تدريجيا لحديث ما توقف عن العمل بشكل كامل. بعد وفاة مرته غادر البلاد لألمانيا، وهناك توفى سنة 2001 عن عمر بناهز 88 سنة. بحسب الرواية الوردة في النص الأصلي، كان من أمنياته الأخيرة أنه يندفن في بيت سحور بين أهله وأجداده، لكن الظروف حالت دون تحقيق هالأمنية. كان الدكتور متجوز من سيدة ألمانية وكان له ولدين سامي وسوزان. سامي تابع طريق أبوه في مجال الطب وصار طبيب في ألمانيا،
وبعيد عن الطب والعائلة ظل الدكتور توما متعلق ببيت صحور وتراثها، وهذا الاهتمام ظهر بشكل واضح في كتاباته وفي تفاصيل بيته واهتمامه بالبيئة والتراث السحوري. وهيك لما نحكي عن الدكتور توما بنورة نحن مش بنحكي عن طبيب عاش في القرن الماضي، نحن بنحكي عن إنسان جمع ما بين الطب والثقافة والتاريخ وخدمة الناس، وترك وراء سيرة لسه حاضرة في ذاكرة أهل بيت صحور وبيت لحم. والأجمل إنه ترك لنا لجانب ذكراه كتب ووثائق ساعدت في حفظ جزء من تاريخ منطقتنا للأجيال اللي إجت من بعده. أما مصدر المعلومات فهي عن مجلة بيت صحور العدد 18 لأيلول 2001 ومن إعداد وسام بنوره.

0: إذا مستمعينا رح نستمر معكم ببرنامجنا من هنا وهناك، لكن بعد هذا الفاصل. بعد الفاصل رح يكون معنا لقاء عبر الهاتف مع جورج مطر المدير التنفيذي لمركز بلدي للحديث عن مهرجان بيت جالا للفنون والتراث، فابقوا معنا.
1: راديو موال

0: ما فيش زي الكاش، جوال رح تربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: منتزه فرح ومراحل عائلي، فرحتكم تكمل معنا. بدكم مكان حلو للعيلة والأطفال؟ بدكم قاعدة مريحة، أجواء جميلة ومساحة واسعة تقضوا فيها أحلى الأوقات؟ أهلا وسهلا فيكم في منتزه فرح ومراحل عائلي في بيت جالة. ألعاب وترفيه للأطفال، كافيتيريا لخدمتكم، مساحة مناسبة للشواء، قاعدات مريحة وطلة ولا أروع، ومواقف سيارات واسعة ومريحة. مكان مناسب للعائلات واللمة الحلوة. تعالوا اقضوا وقتكم، خلوا أولادكم يفرحوا واستمتعوا بأجواء فرح ومرح. منتزه فرح ومرح العائلي بيت جالة، قرب مخيم عايدة. للاستفسار على الرقم 0597-234-022. منتزه فرح ومرح، المكان اللي بتحلى فيه اللمة.
2: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية، تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
3: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
4: من حقك تحكي، من حقك تشكي، انت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير. كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
5: راديو موال.

0: يسعد صباحكم مرة تانية مستمعينا مستمعين راديو موال على 101.7 اف ام وبجالة مدينة إلها حكاية إلها تراث وإلها صوت بيمتد من جيل لجيل ومن قلب هالمدينة بتنطلق النسخة الأولى من مهرجان بجالة للفنون والتراث في تعاون ما بين مركز بلدي للثقافة والفنون والنادي الأرثوذكس العربي الرياضي ليجمع الفن والموسيقى والتراث ويفتح مساحة للفرح واللقاء والإبداع. ومن 2 أيلول ل 5 أيلول بكون أهالي بيت جالة وضيوفها على موعد مع مجموعة متنوعة من الفعاليات. لحتى نحكي أكثر عن فكرة المهرجان، كيف انبنى البرنامج والدور اللي بيلعبه المهرجان في الحفاظ على هوية بيت جالة وتراثها، منرحب معنا بجورج مطر المدير التنفيذي لمركز بلدي. صباح الخير.
1: صباح الخير نانسي، سعد صباحك وصباح جميع المستمعين.
0: شكرا لوجودك معنا، يعطيكم ألف عافية.
1: يجيبك عافية.
0: جورج، بالبداية شو كانت الفكرة الأساسية من وراء إطلاق مهرجان بيت جالة للفنون والتراث، وشو هي الرسالة اللي بتحبوا يوصلها المهرجان؟
1: بصراحة الفكرة الأساسية كانت من تنظيم المهرجان هو إعادة إحياء الفعاليات الثقافية والفنية في مدينة بيت جالة بشكل خاص ومحافظة بيت لحم بشكل عام.
0: نعم.
1: جميعنا مرينا بظروف استثنائية خلال الحرب الإبادة على أبناء شعبنا في قطاع غزة، وكان الجو العام لا يسمح بتنظيم الفعاليات الثقافية والفعاليات الفنية، لكن إحنا ضمن إيماننا الراسخ إنه الفنون والثقافة هي جزء من مقاومة الاحتلال، قررنا تنظيم مهرجان بيت جالة للفنون والتراث بتعاون ما بين النادي الأرثوذكسي في بيت جالة ومركز بلدي بهدف إعادة إحياء المدينة وإعادة إحياء الجو الثقافي والفني في المحافظة كمان بشكل عام، ولا إدخال كمان البهجة والسرور لأبناء المحافظة والمدينة مدينة بيت جالة بشكل خاص، كمان تنشيط السياحة الداخلية في فلسطين مع الإغلاقات والصعوبات للسفر اللي بتحيط بفلسطين. قررنا كمان نحاول نستقطب جمهور من باقي محافظات الوطن ومن الداخل الفلسطيني المحتل، وكمان لأنه إحنا معظم سكان مدينة بيت جالة أسوة بسكان محافظة بيت لحم هم بيعتمدوا على السياحة، وطالما أن السياحة ما زالت متوقفة كمان نحاول ننشط المحافظة سياحيا واقتصاديا لحتى الناس تقدر يعني تعيش أجواء البهجة من جديد.
0: نعم. هلا المهرجان بيحمل اسم الفنون والتراث، كيف رح تقدروا تجمعهم ما بين الفن الحديث والتراث الشعبي في برنامج واحد؟
1: يعني ما يميز هذا المهرجان انه هو امتداد لفعاليات ومهرجانات سابقه قام بتنظيمها مركز بلدي والنادي الأرثوذكسي، لكن هاي السنه هو بيجمع الفنون المعاصره خلينا نحكي والتراث الشعبي. صادفت هاي السنة هو احتفال تأسيس فرقة بلدي 35 سنة من 1991 حتى الآن، فراح يكون الأمسية الأولى هو افتتاح المهرجان هو عرض فلكلوري بعنوان جيل يسلم جيل احتفالا بتأسيس فرقة بلدي ل 35 سنة.
0: يعطيكم العافية وكل سنة تسلمين.
1: وانتي سالمة، شكرا. وكمان راح يضم في ضمن فعاليات المهرجان فقرة فنية للفنان طوني قطان، الفنان تامر نفار بعروضهم المميزة، بالإضافة لفعالية للأطفال مع عموميني، كمان ورشات عمل بالتعاون مع طور وتركواز ماونتن، بالإضافة كمان لمشاركات موسيقية لتريو وجد وفرقة جوكة منتدى الخبرات في رام الله، الفنان ستيف حنا، والعديد من الفعاليات الميدانية والأكشاك اللي راح تكون موجودة خلال أيام المهرجان.
0: نعم، في ورشات مخصصة للأطفال مثل ورشة الخيوط والتطريز. قديش مهم بالنسبة لكم أنه الجيل الصغير يتعرف على تراثه بإيده مش بس من خلال الحكي؟
1: صحيح، هاي هي رسالتنا اصلا، انه نحافظ على التراث وننقله للاجيال القادمه. وعشان هيك كمان كان عنوان عرض فرقه بلدي جيل يسلم جيل، والجيل بسلم جيل مش بس بانه يحضر عرض فلكلوري، كمان انه يفارق يمارس عفوا الـ الـ الـ الـ الأعمال الحرفية واليدوية اللي كانوا أجدادنا بتمتعوا فيها. وعشان هيك قررنا يكون في هاي الورشة، لأنه الأطفال بالنهاية أصبحوا مشغولين بالسوشيال ميديا والتلفونات والآيباد وكل ما يأخذ مخهم لعالم بعيد كل البعد عن الأعمال اليدوية والحرف اليدوية اللي إحنا متميز فيها. عشان هيك قررنا انه نعمل هاي الورشة تكون ضمن المهرجان حتى الاطفال يتعرفوا عليها ويقدروا كمان يقدروا قيمة القطع الفنية والتراثية اللي كنا نلبسها اللي كانت مطرزة باليد.
0: نعم، رح تكون في جولة ميدانية في البلدة القديمة ومسار مار نيكولا.
1: صحيح،
0: شو الهدف من ادخال الجولات كمان التراثية ضمن برنامج المهرجان؟
1: أكيد، لأنه كمان إحنا بيت جالا فيها بلدة قديمة جميلة جدا، والهدف الأساسي منها إنه يكون نعيد إحياء هاي البلدة القديمة بمبانيها، تراثها العمراني، ضيوفنا الموجودين في المهرجان واللي بيحبوا يزوروا البلدة القديمة ويتعرفوا على قصصها وعلى حاراتها أقواسها. كمان رح نكون بهاي الجولة الميدانية بالتعاون مع بلدية بيت جالا، اللي راح يبدأ من النادي الأرثوذكسي باتجاه البلدة القديمة في مسار قامت بإعداده البلدية في السنوات السابقة، اللي هو مسار مار نيكولا داخل حارات وأزقة البلدة القديمة في بيت جالا.
0: نعم، مين الجمهور اللي بتستهدفوه بالمهرجان، وهل البرنامج معمول ليكون مناسب للعائلة بكل أفرادها؟
1: صحيح، في أيام متاحة للعائلة بشكل عام، مثل عروض فرقة بلدي، كمان فعالية الأطفال، وفي أيام متاحة للشباب والصبايا العمر اللي شوي أكبر، اللي هي يعني تستهدف المراهقين والشباب إنهم يجوا كمان يستمتعوا ويخوضوا هاي التجربة لحضور عروض فنية. حاولنا نشمل بالمهرجان وفعاليات المهرجان كل الفئات العمرية لحتى نرضي جميع الأذواق ونرضي جميع الأعمار، لأنه بالنهاية هدف المهرجان كمان يجمع العائلة كاملة في مكان واحد، مش بس فئة معينة من الأعمار.
0: نعم، طب جورج، لو طلبت منك توصف بيت جالا من خلال ثلاث كلمات وتوصف المهرجان بثلاث كلمات، شو بتختار؟
1: بيت جالا عراقة، تراث وتميز. المهرجان هو مهرجان تراثي فني جامع لكل الناس.
0: نقولكم يعطيكم ألف عافية، موفقين، وإن شاء الله يكون مهرجان موفق وناجح بكل المعايير، وكل سنة وانتم سالمين كمان مرة للخمسة وثلاثين سنة، وإن شاء الله من جيل لجيل تتقدموا أكتر وأكتر. جورج مطر، المدير التنفيذي لمركز بلدي، شكرا كتير وموفقين.
1: شكرا نانسي لإليك ولراديو موال على الاستضافة. أنا من خلال منبركم بدعي جميع الناس إنها تشاركنا في فعاليات مهرجان بيت جالا للفنون والتراث من 2-5-9 في النادي الأرثوذكسي في بيت جالا. بتشاركونا، البرنامج وكل الإعلانات موجودة على صفحات السوشيال ميديا. أهلا وسهلا،
0: شكرا كتير ومع السلامة.
1: عفوا.

ومنذكر بأنه من 2 إلى 5 هو بداية المهرجان. إن شاء الله يكون في جمهور يشارك بهذا المهرجان واللي بخلينا نتمسك بتراثنا وبالفنون. ومننتقل للويز الرابع عشر وقصته مع واحد من السجناء. انحكى انه كان هناك سجين من سجن الامبراطور لويز الرابع عشر محكوم عليه بالاعدام ومسجون في جناح قلعة. ما بقي لهذا السجين غير ليلة واحدة على موعد اعدامه. انحكت قصص كتير عن لويز الرابع عشر لحيله وتصرفاته الغريبة. في هديك الليلة تفاجأ السجين وهو في اشد حالات اليأس بباب الزنزانة بيفتح ولويز بدخل عليه مع حرسه حتى يقوله: بعرف انه موعد اعدامك هو بكرة، لكني رح أعطيك فرصة إذا نجحت في استغلالها فبإمكانك إنك تنجو. في مخرج موجود في جناحك بدون حراسة، إذا قدرت إنك تلاقيه بإمكانك عن طريقه إنك تطلع من السجن وبتصير حر. إذا ما قدرت رح يجي الحراس بكرة مع شروق الشمس حتى يهدموك. إن شاء الله تكون محظوظ بما فيه الكفاية حتى تعرف هذا المخرج. بعد أخذ ورد وتأكد السجين من جدية الإمبراطور وأنه ما بتحك عليه، ترك الحراس الزنزانة مع الإمبراطور بعد ما فكوا سلاسله وتركوا السجين حتى ما يضيع الوقت. قعد السجين مصدوم، فهو بيعرف بأنه الإمبراطور صادق وبيعرف عن استعماله لمثل هذه الابتكارات في قضايا وحالات قريبة منها. ولما ما كان أي خيار تاني قرر أنه مش رح يخسر إشي إذا حاول، وبدت المحاولات وبدأ يفتش في الجناح اللي كان مسجون فيه واللي بيحتوي على عدة غرف وزوايا. وتأمل لما اكتشف غطى فتحة مغطاي بسجادة قديمة على الأرض، وبس فتحها حتى لقاها بتودي لسلم بوصل لسرداب، وورا درج تاني بيطلع مرة تانية، وبعده درج تاني بودي لدرج، وضلوا يطلع وينزل يطلع وينزل حتى بدأ يحس بنسيم الهواء الخارجي اللي أعطاه شوية أمل، لكن الدرج ما انتهى. استمر بالطلوع يطلع ويطلع حتى لقى حاله في النهاية وصل لبرج القلعة العالي وبالكاد شايف الأرض. بقي محتار لفترة طويلة، فما لقى أي فرصة حتى يستفيد منها للهرب، ورجع حزين تعبان ورمى حاله على أول كرسي في جناحه حيران، لكن واثق بأنه الإمبراطور ما بيخدعه. وأكيد أكيد في مخرج. وبينما هو قاعد مهموم وتعبان وبضرب برجليه الحيط غضبان، وإذا فيه بحس بالحجر اللي حاطت رجله عليه بدأ يتزحزح، فنط وصار يختبر الحجر، فلقى بأنه بيقدر يحركه وما زاحه حتى لقى سرداب ضيق بالكاد بوسع على الزحف، وبدأ رحلته بالزحف، وكل ما زحف زاد الأمل عنده بقرب الفرج. استمر يزحف حتى بدأ يسمع صوت خرير مي وحس بالأمل مرة تانية، لعلمه بأنه القلعة بتطل على نهر. ومش بس هيك، لقى كمان شباك مسكر بالحديد بيقدر عن طريقه أنه يشوف النهار منه. استمرت محاولاته بالزحف حتى لقى في النهاية بأنه هذا السرداب بنتي بنهاية مسكرة، وصار يختبر كل حجر وبقع فيه. ممكن كان فيه مفتاح حجر تاني، لكن كل محاولاته ضاعت بدون فايدة، والليل بمضي بسرعة. واستمر يحاول ويفتش، وفي كل مرة بيكتشف أمل جديد. مرة بنتي لشباك حديد، ومرة سرداب طويل في تعرجات ما في إلها نهاية، حتى يلاقي السرداب اللي بيرجعه لنفس الزنزانة. وهيك مستمعين ضل طول الليل يلهت في محاولات وبوادر أمل، بتطلع من هون ومن هون ومرة من هناك، وكلها بتأمل فيها في البداية، لكنها في النهاية بتفشل وبتزيد من تحطمه. وأخيراً انقضت ليلة السجين كلها، بدت الشمس تطلع، هو نايم على الأرض تعبان محطم من محاولاته الفاشلة، وعرف إنه مهلته انتهت،
إنه فشل في استغلال الفرصة، ولقى وجه الإمبراطور بطل عليه من الباب وبقول له: شو شافك لسه هون؟ قال له السجين: كنت بتوقع تكون صادق معي. قال له الإمبراطور: أنا كنت صادق. قال له السجين: ما تركت ولا بقعة في الجناح إلا وحاولت فيها، فوين المخرج اللي قلت لي عنه؟ طلع فيه الإمبراطور وسكت شوي وقال له: لكن هل جربت إنك تفتح باب الزنزانة؟ باب الزنزانة يا عزيزي كان مفتوح ومش مسكر.

تابعين معاكم ويحرق حريشك أو يلعن حريشك. شو يعني حريشك؟ هل كلمة عيب أو مسبة؟ يمكن كتير منا سمع هالكلمة خصوصا بعبارات زي يحرق حريشك، ومرات منستعملها من غير ما نعرف أصلها. الحريش هو اسم يطلق في بعض اللهجات على ام 44، هي من الحشرات المعروفة بأرجلها الكتيرة ولسعتها المؤلمة. عشان هيك كلمة حريشك بحد ذاتها مش كلمة عيب، إنما أصلها مرتبط باسمها الحشرة. لكن لما تنقال عبارة يحرق حريشك فهي بتتحول لتعبير عامي في زعل أو عتاب، أحيانا نستخدمها بطريقة مزاح أو مداعبة بين الناس حسب الموقف ونبرة الكلام. أما تفسير العبارة فإنها دعاء بمعنى الله يخلصك من أعدائك، أو إنه سبب كلمة يحرق هو إنه الحريش ما بتأثر إلا بالحرق، فهذا من التفسيرات الشعبية المتداولة وما في دليل لغوي أو تاريخي واضح بثبت إنه هو أصل العبارة. الحريش هو ام 44 ويحرق حريشك تعبير شعبي قديم مش بالضرورة مسبة حقيقية، معناه بتحدد حسب الطريقة والموقف اللي نقال فيه.

موضوعنا الثاني، ليش بنطلع على طيارة من جنبها اليسار؟ عمركم انتبهتوا بأنه بمعظم الطيارات لما نيجي نطلع أو ننزل نستخدم الجهة اليسار من الطيارة؟ يعني حتى لو الطيارة فيها أبواب على جهتين، الباب اللي بنستخدمه عادة لصعود الركاب ونزولهم بكون على اليسار. طيب ليش على اليسار تحديدا؟ القصة إلها علاقة قديمة بالسفن. من زمان كانت السفن تتعامل مع جهتين مختلفتين، اليمين واليسار، وكان لها تقليد أن الركاب والبضايع بيتم التعامل معهم من جهة معينة. مع تطور الملاحة والطيران انتقلت بعض هذه العادات للطيارات. مع بداية تطور الطيران التجاري صار استخدام الجهة اليسار لصعود الركاب ونزولهم نوع من التقليد المتعارف عليه، واستمر هذا التقليد مع تصميم المطارات والطيارات. في سبب عملي كمان ساعد على استمرار هالعادة، الجهة اليمين من الطيارة غالبا بتكون مخصصة لعمليات الخدمة الأرضية مثل تحميل وتنزيل الشنط، تزويد الطيارة بالأكل، بعض معدات الخدمة. أما الجهة اليسار بتكون مخصصة بشكل أساسي لحركة الركاب. وبهيك صار في فصل ما بين حركة المسافرين وحركة سيارات ومعدات الخدمة اللي بتشتغل حوالين الطيارة، وهذا بيساعد على تنظيم العمل وتقليل احتمالية حدوث حوادث. عشان هيك حتى اليوم معظم طيارات الركاب الكبيرة فيها بواب على الجهتين، لكن بواب الجهة اليسار هي اللي بنستخدمها عادة لصعود الركاب ونزولهم. باختصار، مش لأنه اليسار أفضل من اليمين، إنما لأنه تقليد قديم بدأ من عالم السفن، بعدين صار جزء من تصميم الطيارات وتنظيم المطارات واستمر معنا لليوم. وطريف إنه حتى ونحن طالين على الطيارة نحن من غير ما ننتبه نمشي على تقليد عمره مئات السنين.

0: الساعة الآن 12 ظهرا في راديو موال.
1: راديو موال
2: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصا أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.ps.
3: من حقك تحكي، من حقك تشكي، أنت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير. كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يومياً عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساءً عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
1: راديو موال.

ومستمرين معكم من خلال راديو موال على 101.7 اف ام وبرنامج من هنا وهناك. ورجعت مدرستنا وفتحت للفرح ابواب، رجع معها حلم الصغار ورجع الكتاب. في طفل فرحان بلقي اصحابه والاحباب، وفي طفل خايف من يوم جديد من الغياب. ثلاث اضلاع اذا اجتمعوا بيكبر النجاح: أهل أمان ومعلم نور والطالب مفتاح. إذا إيد بإيد مشوا نقدر نخفف الصعاب، ومنزرع بقلب أطفالنا ثقة وأمل بلا حساب. فالمدرسة مش بس علم ولا دفاتر وكتاب، هي حضن وأمان، ومنها بيبدأ أجمل مشوار. وشباب أهل ومعلم وطالب هدفهم واحد بلا غياب: نبني إنسان واثق يحلم ويكبر ويفتح للمستقبل ألف باب. نقدر نأخذ من هاي القصيدة بأنه الطفل محتاج للأمان، لكن وين بيلاقي الأمان والصحة النفسية وطريقة التعامل مع الأطفال في المدارس؟ نسمعها مع الاختصاصية النفسية اللي هي دي.

0: كارولينا الهودليز. أهلا وسهلا فيكي.
1: فيكي نانسي، شكرا.
0: شكرا لوجودك معنا لحتى نفيد شوي الأهل والطلاب وأنفسنا عن طريقة التعامل مع الأطفال خاصة في الأوضاع الحالية. السؤال اللي بيطرح نفسه، لما نحكي عن الرجوع للمدرسة شو ممكن تعني نفسيا للأطفال، وهل طبيعي أن الطفل يكون متحمس والطفل تاني بيكون خايف، وكيف ممكن هذه المشاعر مشاعر الأهل كمان من هذا المشهد؟
1: نعم، الرجوع للمدرسة هو لحظة مهمة في حياة الطفل. الانتقال من العطلة للمدرسة هي مش بس انتقال من البيت للمدرسة أو أنه حضرنا الحقيبة والأغراض والقرطاسية، ولكن هي كمان انتقال نفسي. لما الطفل بترك خلال، بيكون متعود على نمط مألوف في البيت لمدة 3 أشهر تقريبا،
0: فوضى وفيش نظام،
1: فيش نظام بالضبط، وفيش حدود كتير مرات، وهي اللحظة اللي بعيشوا فيها الخيال واللعب كتير مرات بشكل أكتر عفوي وحر بدون التزامات يومية وروتين يومي. ولكن الانتقال من العطلة للمدرسة هي كمان انتقال نفسي، بتكون الطفل اتعود فيه على نمط مألوف في البيت، وبيرجع ل مكان بيتوقع منه كتير أشياء، بيتوقع منه أنه يلتزم بالحدود، يلتزم بالقوانين، يحط جهد ذهني وعاطفي لأنه يقدر يوفر التوقعات كمان الأهل اللي مرات ممكن تكون مصدر ضاغط للطفل، ومرات إذا كانت متوازنة بتعلم الطفل وبتكبره.
0: نعم.
1: فهاي اللحظة هي كتير مهمة، الرجوع، وبتتطلب تهيئة. في أطفال ممكن يكونوا سعيدين بالرجوع للمدرسة بناء على كمان خبراتهم السابقة، وبناء على النضج العاطفي اللي هم واصلينه، بحسب كمان لازم ناخد بعين الاعتبار المرحلة العمرية للطفل والمرحلة التطورية للطفل. في مرات أطفال بيكونوا مبسوطين، وفي مرات أطفال بيكونوا مزيج من المشاعر، ممكن خوف، سعادة، صعوبات.
0: يعني
1: نعم،
0: اسمحي لي بالمداخلة، لما يقول أنا خايف أو أنا قلقان، نعم، لكن مشاعره بتظهر من خلال سلوكه، شو هي السلوكيات اللي ممكن تظهر عند الطفل؟ كيف نفهم الرسالة أو الحاجة اللي وراء هذا السلوك؟
1: نعم، في كتير مرات لازم نسأل أحالنا إحنا كأهل وكمدرسة، معلمين ومعلمات، السلوك الظاهر عن إيش بيعبر؟ أي شعور هلأ موجود فيه هذا الطفل؟ فممكن طفل بيقول أنا ما بدي أروح المدرسة بالبيت، مش لأنه هو شخص أو طفل كسلان بالمعنى اللي إحنا بنعطيه مرات بالسلوك الظاهر، ولكن ممكن هو عم بيعبر عن خوف عن الانفصال عن أهله مثلا، أو ممكن خايف إنه يرجع المدرسة وما يكون مقبول من المعلم أو المعلمة أو من أقرانه، عنده صعوبات ممكن في التواصل الاجتماعي. وكمان مرة كتير لازم نركز، بيختلف السلوك بكمان اختلاف الفئة العمرية. في عمر الروضة ممكن منلاقي كتير سلوك بكا وصراخ وتانترمز زي ما بنسميها، ولكن ممكن طفل بعمر المراهقة ممكن يكون عدواني أو منعزل، بيختلف باختلاف الفئة العمرية اللي بنحكي فيها عن الطفل يعني. فالسلوك وراه دايما شعور عم بيقولنا إشي إحنا كمعلمين وأهالي، إنه نوقف عند هذا السلوك وما نتطلع عليه كإشي سطحي، ولكن نسأل حالنا إيش وراء هذا السلوك، إيش الحقيبة اللي جاي فيها هذا الطفل حطيتها على ظهره، هاي الحقيبة جواتها مشاعر، خبرات سابقة، صعوبات ممكن تكون من جوانب مختلفة، سواء عاطفية، ممكن تكون حسية، ممكن تكون اجتماعية، ممكن تعرض هذا الطفل لأزمات مختلفة،
0: ممكن تعرض لتنمر من قبل أصحابه، مش أصحاب يعني، خلنا نقول إنه الطلاب الموجودين
1: معه، نعم،
0: نعم، وبيبطل في عنده مرة إنه يرجع للمدرسة أو بخاف
1: ممكن
0: يتعرض كمان مرة للتنمر السنة اللي بعدها.
1: ممكن. ففي حقيبة فيها خبرات، هاي الحقيبة الطفل راح يأخذ منها خبراته ويسقطها على السنة الجديدة. فكتير مهم نعرف تاريخ الطفل، وإحنا كأهل نحاول نفكر شوي بشكل أعمق إيش الطفل هذا عم بحس، ويكون في مجال للحوار.
0: طيب شو الأشياء اللي ممكن يعملوها قبل بداية المدرسة الأهل وخلال الأسابيع الأولى حتى يوفروا للطفل الأمان النفسي؟
1: نعم، كل طفل لما بيرجع على مكان، لما بيروح على مكان جديد بحاجة إنه يشعر أول إشي بالأمان، إنه بيقدر يعبر عن إيش هو بده أو عن مشاعره، ويلاقي بالطرف المقابل احتواء للمشاعر، مش احتواء للسلوك، احتواء للمشاعر اللي احنا كأهل وكمعلمين بحاجة انه ننتبه لإلها. الطفل قبل ما يروح المدرسة ممكن احنا كأهل نفتح حوار قبل اسبوع اسبوعين بشكل تدريجي وبشكل عفوي بدون ما يكون عنصر ضاغط للطفل، انه نفهم منه شو عم بفكر بموضوع قدوم المدرسة.
0: نعم.
1: ايش بيتطلب، ايش عم هاي الخبرة بايش عم بربطها، باي افكار، هل هي افكار بتتعلق بخبرات سابقة، بمشاعر خوف، بمشاعر حماس، موضوع كتير سبيسيفيك معين عم بفكر فيه، اني انا مش قادر ادرس، ما بحبش العربي، ما بحبش الانجليزي، ما بحبش الرياضيات.
0: والرياضيات اكتر شيء
1: بيعتمد على الاطفال وتوجهاتهم وقدراتهم المختلفة بالاعمار المختلفة، ولكن دايما في عنصر قلق اتجاه موضوع معين سواء كان أكاديمي أو اجتماعي أو موضوع قدرات أو موضوع كيف أنا ببين إقبال أصدقائي أو إقبال المعلم وإقبال أهلي، اللي هل هم بيحتوا أو المعلم بيحتوي المشاعر هاي وبيحاورني عليها وبيحاول يفهم، إنه يقول أنا شايف إنه اليوم أنت مش قادر تقعد محلك على الدرج، إيش الموضوع، شو مالك، إيش حاسس، بشكل فردي وبدون ما يكون كتير مشاع الشعور ومشاع السلوك، وهذا اللي بيسوي كتير ضغط كمان على الأطفال.
0: نعم، مرات الأهل من محبتهم وخوفهم مع أولادهم بيحموهم زيادة عن اللزوم، مرات بحطوا عليهم توقعات وضغوطات كبيرة. هلأ كيف بنوازن ما بين الأمان ووضع الحدود وبين إعطاء الطفل مساحة للاستقلال وتحمل المسؤولية طبعا حسب عمره؟
1: طبعا حكيت إشي كتير مهم نانسي، موضوع دور الأهل أو واللي هو دور المعلم. أنا دايما بقول زي المعلم هو في اللحظة الطفل موجود فيها بالمدرسة هو بياخد جزء كبير من أدوار الأهل، واللي الطفل أصلا بتطلع على المعلم كمصدر سلطة كتير بيعبر عن كيف كمان الأهل معاه. فدور الأهل يوفروا أمان، يوفروا احتواء، في نفس الوقت يوفروا مساحة للاستقلالية مع وضع حدود متوازنة. فأكيد الأهل بحاجة التوقعات إنه يحاولوا دايما يسألوا حالهم، هل أنا بتوقع من الطفل فوق قدرته في اللحظة الحالية بعمره الحالي، وهل الحقيبة تبعتي أنا اللي حاملها على ظهري كأهل هي منبثقة من خبراتي السابقة وتوقعات أهلي مني وكيف أنا عشت حياتي أكاديميا؟
0: يعني بتنتقل،
1: بتنتقل من جيل لجيل إذا شخص ما وعي عليها كأهل أو كمعلم. حتى أنا كيف بتعامل مع طفل عنيد كمان جاي من كيف أنا تعلمت خلال حياتي إنهم يتعاملوا معي أنا كمعلم وأنا وصغير، أو كيف أنا تعاملت مع غيري، مع أطفال تانيين خلال سنوات خبرتي في المجال.
0: نعم.
1: فهاي الحقيبة دايما بتطلع منها خبرات ومشاعر بنسقطها على الأطفال اللي قبالنا سواء كأهل أو كمعلمين، ودورنا نسأل حالنا دايما ونوصل لمرحلة وعي. أنا هلأ عم بتعامل مع طفلي بشكل واقعي بحدود قدراته واحتياجاته، أم هل عم بتعامل معه بناء على رغبات الشخصية وعدم رؤية احتياجاته الخاصة؟ فمثلا عشان نسهل فهم الموضوع، ممكن طفل عنده صعوبات حسية بتتعلق بالصوت، بيعني انه في اطفال ممكن بيستوعبوا الصوت اللي موجود حواليهم بطريقة كتير اصعب من اطفال تانيين. الصوت اللي ممكن لإلك عادي لطفل تاني هو بيسمعه بصوت كتير اعلى بيولوجيا حسيا، فهذا بيعمل له كتير ضغط ذهني اللي ممكن يأثر على قدرته على التركيز والاستيعاب في الصف. هذا بيتم مثلا فحصه من خلال التعامل مع فريق من المتخصصين، نشتغل مع بعض كنفسي وظيفي، أخصائيين وظيفيين، الأخصائيين النفسيين.
0: بيكون في إشي عضوي يعني، مش إنه إشي نفسي،
1: بيكون إشي بخص الأعصاب. وبالتالي التدخل والعلاج الوظيفي بيساعد الطفل إنه يوصل لمرحلة إنه يقدر يدير هاي الاحتياجات الحسية اللي هي بتولد معه بالأساس. ضيفي عليها الأزمات اللي ممكن الطفل يتعرض لإلها خلال حياته، ممكن تكون أزمات جسدية، أمراض معينة بتخص الولادة والمرحلة التطورية، وممكن تخص أزمات اجتماعية، اقتصادية، مشاكل زوجية، مشاكل أسرية اللي بتزيد عبء على الطفل، اللي بتخليه كتير مرات ما يكون متاح عاطفياً لأنه يدرس ويقعد هادي ويكمل مهامه. كتير مرات الموضوع مش قدرة على التركيز، ولكن الإتاحة العاطفية للطفل اللي بتأثر على تركيزه.
0: يعني بخليني أسأل سؤال، بأنه بالنسبة للمعلم اللي بيكون بالصف، شيء العلامات اللي ممكن نلاحظها ضد الطفل وأنه عم يمرق بقلق أم ضغط، بصحح سلوكه من غير ما وصل له بأنه طفل سيء أو مشاغب؟ يعني في كتير مرات بتطلع كلمة من الأستاذ الطفل بضل حاملها لسنين وما بنساها لمجرد تصرف خلال يعني لحظة، وبتضلها حاطت بنفسه بأنه هذا الأستاذ كان مش منيح معي، وتأثر على سلوكياته ونفسيته لقدام.
1: نعم، في كتير لحظات زي هاي بالحياة بشكل عام، سواء كانت مع الأهل أو المعلمين والمعلمات. مظبوط. الهدف الأساسي من دورنا إحنا كأهل وكمعلمين نوفر الحوار المتوازن والملائم مع الطفل بحسب المرحلة العمرية، إنه نفتح باب حوار ما نركز على السلوك ولكن نركز على الشعور. بنقدر كمعلمين ومعلمات بنقدر نشوف أطفال يا كتير عدوانيين يا منعزلين يا عندهم رفض لإنجاز المهام، يا عندهم تشتت كتير كبير من ناحية إنجاز المهام في الصف أو التركيز على المعلم والمعلمة. كتير مهم على المعلمين والمعلمات عمل توازن في إعطاء كمان المادة الأكاديمية، توازن من ناحية الوقت، من ناحية المادة اللي بتنعطى نظريا، عمل نشاطات حركية بين مهمة والتانية اللي تعمل على تفريغ خلينا نحكي العاطفي للأطفال، وهذا بفكر بده تقوية في مدارسنا اللي بحاجة لأنه ندخل ممارسات اللي تحاكي الحاجة البدنية للطفل البيولوجية والحاجة النفسية. فأنا كمعلم بشوف كتير مؤشرات على الأطفال في الصف أو في الملعب، جزء منها زي ما قلنا عدوانية أو انعزال أو عدم تركيز، ممكن طفل في يوم من الأيام يجي سلوكه بيختلف عن الأيام التانية. أنا كمعلم دوري
0: إلا بيكون في سبب
1: أسأل ماله إشي اليوم هذا الطفل، هات أروح أفحص معاه إذا بقدر أساعده باتجاه معين، أبني علاقة معاه. المدرسة هي مجموعة علاقات بين الأهل والطفل والمعلم، فكتير ضروري أنه كل العناصر هاي يكون عندها مجال أنه تقوي علاقة يعني الأهل والمدرسة يقوي علاقتهم بالطفل من خلال الاحتواء، أني ما أركز على السلوك، أركز على سؤال نفسي شو الشعور وراء هذا السلوك، أفتح مساحة حوار و أوصل للطفل إنه أنت إذا بتغلط أو مش قادر أو تعبان أو عندك شعور معين، عنده ريفرنس، عنده نقطة تواصل بيقدر يطلب فيها مساعدة. لما الطفل بيقدر يوصل من حاله إنه يطلب مساعدة من شخص بثق فيه، بيقدر يسمع له، ما بيشككه، بشعر بالأمان، وقت الطفل رح يجي ويقولنا بغض النظر مين، ممكن يكون مربية الصف، ممكن يكون حد تاني بالمدرسة.
0: طب خليني أسأل سؤال، بأنه هل المعلم أو المعلمة يكونها بتكون يا أم يا أب، غير عن ما يكون مش متجوز وفيش عنده أولاد، بيأثر على طريقة تعامله مع الأطفال في المدرسة؟
1: صراحة أنا ما طلعت على دراسات من هذا النوع عشان بديش أحكي من ناحية ملاحظة، بس أنا بفكر العلاقات الإنسانية هي غير متعلقة بشكل أساسي، وهذا زي رأي شخصي، بل كنديس ونرجع للدراسات
0: اللي يعني بتنعمل. لما يكون المعلمة أو المعلم عنده أولاد ممكن يشعر بعطف أكبر تجاه الطالب اللي بيكون عنده، ممكن يفهمه لأنه بالأساس عنده هاي الدراية مع أولاده.
1: أنا بفكر الإشي كتير بيعتمد على القدرات الشخصية للأفراد، معلمين ومعلمات، وعلاقاتهم السابقة ووعيهم على ذاتهم. ما بفكر الموضوع أكتر إنه هو أب أو أم بالأساس قبل ما يجي على المدرسة. بفكر هو كتير متعلق بالخ خبرات الشخصية والوعي الذاتي للشخص نفسه. ممكن يكون أم أو أب عندهم ضغوطات كتير أكبر من أنه يكونوا متاحين عاطفيا للطفل، واللي قادر أصلا يتواصل مع الطفل ممكن يكون معلم أو معلمة ما عندهم أطفال.
0: نعم. طيب نحن بفلسطين منعيش ظروف فيها ضغوطات وعدم استقرار، وهذا ممكن يأثر على الطفل والأسرة والمعلم. كيف ممكن هالواقع ينعكس على نفسية الطفل وعلى قدرته على تركيز والتعلم والاستعداد للعودة للمدرسة؟
1: نعم، فلسطين بتمر بصعوبات كتير كبيرة، وجزء منها المدارس نفسها عم بتمر بصعوبات كبيرة.
0: نعم.
1: من ناحية عدم وجود أي أوقات للدوام، المعلمين والمعلمات كمان مش عم بيقدروا إنهم ياخدوا مستحقاتهم بكيف لازم، صعوبات كتير كبيرة اجتماعية واقتصادية، وإلى أثر كمان نفسي على المعلمين والمعلمات، والرعاية الذاتية لإلهم والتركيز عليهم هو إشي كتير مهم. وبرضه للأهل بفكر هذا الإشي وارد، بس بما أنه منحكي على المدرسة بشكل أساسي، هذا له كتير أثر بكيف أنا كمعلم أو معلمة عم بقدر أعطي، وإيش الضغوطات اللي واقعة علي. بفكر كتير مهم أنه نوعى لأهمية دورنا كأهل وكمعلمين ومعلمات اتجاه الطفل، وإعطاءه الأمان، مساحات الاحتواء، وطلب المساعدة حتى كمعلمين ومعلمات وحتى كأهل. نطلب المساعدة مرات من مختصين أو من إداراتنا، لأنه نقول أنا عندي هذا الطفل كتير صعب أتعامل معه، مش قادر أفهمه، مش قادر أفهم احتياجاته، ساعدوني. طلب المساعدة هو إشي أساسي لنقدر نوفر البيئة التعليمية للأطفال اللي عم بيعيشوا هم نفسهم، ممكن بالأخبار، ممكن بأشياء بيشوفوها قدامهم بالقرى بالمدن، الـ الـ الـ الـ الأزمات السياسية عم بتصير قدام عينيهم، عم بيشوفوا أحداث كتير صادمة، وهذا ممكن يكون له كتير أثر على قدرتهم على التركيز، قدرتهم على إنه يكونوا متاحين عاطفيا للدراسة، إنه ما يكونوش قلقانين من والمخاوف المختلفة اللي متعلقة بالمراحل التطورية المختلفة كمان ممكن كمان تطلع وقت الأزمات هاي، فبتتفجر بناء كمان على الأزمات اللي أنا بعيشها كطفل، وممكن هاي الأزمات هي إشي قديم مش بس إشي صادم جديد. وهون ننتبه، منبلش ننتبه كأهل وكمعلمين إن هون لازم نعمل تدخلات.
0: طب ما هي إمتى الأهل بيسألوا إمتى لازم أقلق، شو المؤشرات اللي بتقولنا إنه نحن بحاجة لنستعين بالمرشد المدرسي أو الأخصائي النفسي، وهل طلب المساعدة لازم يكون بس لما تكون المشكلة كبيرة ولا يكون من باب الوقاية والدعم؟ بعرف أسئلتي أنا طويلة بس ما بدنا نحاول نلخص خلال هاي نص ساعة.
1: نعم، الوقاية كتير مهمة. وبالتالي ممارسات اللي ممكن تكون بالمدرسة من خلال المرشد المدرسي هي كتير مهمة. مرشد المدرسي هو خط الدفاع الأول. خط الدفاع الأول اللي بيقدر يتواصل مع المعلمين والمعلمات ويقدر يستوعب، يعني ياخذ منهم المعلومات العامة مرات بالأول باجتماعات دورية، اللي بيفحص معهم إيش السلوكيات اللي عم بتكون صعبة، إيش الصعوبات تبعت المعلمين والمعلمات أو الأهل، مؤشرات الانعزال والعدوانية وعدم القدرة على التركيز لفترات طويلة خصوصا وبتمتد الشهر وفوق، هي سلوكيات لازم نتوقف عندها كأهل وكمعلمين ونطلب مساعدة. مرات بتصير أزمات آنية بالاحتواء المناسب من المدرسة ومن المعلمين والأهل، ممكن إحنا نتفادى أنه يتفاقم الصحة، تفاقم اضطرابات الصحة النفسية عند الأطفال إذا منحتويها في اللحظة المناسبة بعد ما تصير الأزمة.
0: يعني تعاون ما بين المدرسة وما بين الطفل وما بين الأهل، هي ثلاثية زي ما قلنا الأضلاع هاي لازم تكون موجودة لحتى أنه نحتوي أي مشكلة ممكن تصير ونساعد إنه نوصل هذا طلب لبر الأمان.
1: 100% الثلاث لازم يشتغلوا مع بعض، ضروري يشتغلوا مع بعض باحتياجات الأطفال. كل طفل هو عالم بحاله، كل طفل له احتياجاته، وكتير مرات إحنا عشان نقدر نفهم كيفنا نتدخل وكيفنا نتطلع على السلوك، الموضوع مش نقول ليش بيعمل هذا السلوك، السؤال الأساسي هو شو الحاجة من وراء هذا السلوك اللي عم بيعبر عنها الطفل. ممكن تكون احتياجات عاطفية، ممكن تكون احتياجات جسدية، ممكن تكون احتياجات حسية.
0: طيب لو اعتبرنا الطفل مثل نبتة، الأهل والمدرسة والمعلم هم اللي حواليها، شو لازم كل واحد فيهم يقدم حتى تكبر هذه النبتة بصحة وأمان؟
1: زي ما قلتي، أول إشي لازم يكون في أمان. هاي النبتة موجودة في مكان فيش عليها كتير شمس ولا من مرة شمس، بيعتمد على طبيعة النبتة وبالتالي على طبيعة الطفل، وين احتياجاته موجودة. كل واحد يقوم بدوره، دوري أنا كأهل أوفر أمان ومساحة حوار، أنا أطلب مساعدة عشان كمان ابني يقدر يطلب مساعدة بالأشياء الصغيرة الحياتية اليوم يوم. لما الطفل بيشوف موديل قدامه بيطلب مساعدة من زوجه، زوجته، أمه، أبوه، كمان الطفل رح يتعلم أنه معلش نطلب مساعدة لما إحنا منحس عاطل. فبالتالي هذا أول دور للأهل. التوقعات العالية اللي ممكن تثبت من التعلم عند الطفل والاستقلالية، كمان هذا ممكن يكون دور لازم كتير الأهل يركزوا عليه، إنه أنا أعطي المجال لابني بالاستقلالية. ومرات معلش يغلط في أشياء صغيرة ما بتأثر على أمانه النفسي والجسدي، ولكن بنفس الوقت أنا أعطيه هاي المساحة اللي يروح يستكشف بحسب المراحل التطورية. نعطي الأجوبة الصح للأطفال لما بيسألوها بحسب عمرهم وبحسب الأزمة اللي هم ممكن وقعوا فيها أو عم بسمعوها من برا، اجتياحات، كورونا سابقا، حرب بدها تصير، الأطفال بسمعوها وبالتالي في قلق جوا بيدخل بضله يتكدس، اللي إحنا إذا ما بنفتح هاي مساحة الحوار رح يضل جوا ورح يأثر على الطفل.
0: مين بده يعطي المية للنبتة؟
1: كل الأطراف بدهم يعطوا المي للنبتة، الأهل والمعلمين.
0: لازم يتقسموا نسبة المي، إنه كمان مش كترة المي رح تخرب النبتة.
1: نعم، فأكيد في تعاون بين الأطفال، بين الأهل والمدرسة والمعلمين والمعلمات، لأنه نعطي الدوزز الصح للأطفال. فأنا طفل عنده صعوبة بالتركيز بسبب أشياء كتيرة بنقدر نحكي فيها في لاحقا، ولكن ما بعطي 45 دقيقة من تيست لازم يعمل اختبار، بقدر أوائم هذا الاختبار لأنه يكون مثلا 20 دقيقة. هذا مثال هيك سريع بيجي ببالي. وبالتالي المية ودوز المية كمان تعتمد على احتياجات الطفل نفسه.
0: هلأ شو أهم نصيحة عملية بتحب توجهها للأهل مع بداية العام الدراسي؟ أول إشي للأهل، ثاني إشي بدي للمعلمين وللطفل.
1: أوكي. للأهل، ما تخلوا قلقكم يتحول لضغط على الطفل. القلق هو إشي طبيعي عند كلنا، احنا بنقلق والاطفال بيقلقوا، بس ما تخلوا هذا القلق يشكل مصدر ضغط للطفل. اسمعوا لمشاعره، حطوا حدود في نفس الوقت، ولكن مننا نساعده انه ينمو تدريجيا. بالنسبه للمعلمين، نقدر نقول مش كل طفل رح يتذكر شو درستوا، ولكن كل طفل رح يتذكر شو شعر معكم.
0: صح.
1: وبشكل عام للطالب أو للطفل، بحب أقول إنه أنتوا رح تبلشوا سنة دراسية جديدة وأنتوا مش رح تكونوا عارفين كل إشي، ومرات رح تشعروا عاطل، مرات رح تشعروا منيح، وهاي المشاعر هي شعور طبيعي، مزيج من المشاعر، مشاعر طبيعية. كتير مهم إنه إحنا كطلاب نعرف إنه هذا الإشي موجود ومقبول. كمان
0: استمتعنا معك لمدة نص ساعة، إن شاء الله نكون على تواصل بحلقة تانية بمواضيع تانية اللي بتهم المستمعين، ونكون نقدر نساعد. بنهاية اللقاء بقول شكرا كتير لسيدة كارولينا الهودلي، اختصاصية النفسية العيادية. أهلا وسهلا فيك مرة تانية.
1: شكرا لك نانسي، وشكرا على الاستضافة.
0: تسلمي.

0: إذن رح نكمل مستمعينا برنامجنا بالنص ساعة الأخيرة من هنا وهناك، لكن بعد هذا الفاصل.
1: راديو موال

0: جوال رح تربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: راديو موال

ومستمرين معكم ومنكمل مع الأمثال. وقالوا إجا زبون العوافي، أكيد سمعناها وحتى يمكن استخدمناها، بس شو قصتها؟ بقولوا إنه زمان كان في جماعة بحاولوا يطلعوا دابة وقت بحفرة وكانوا غرقانين بالشغل والتعب. مر عليهم واحد شافهم على هذه الحالة، قال لهم بكل برود: العوافي يا شباب. ومشي، لا نزل يساعدهم ولا مد إيده ولا حتى سألهم إذا بدهم مساعدة. فمن يومها كل ما شافوا جاي صاروا يقولوا: ها إجا زبون العوافي. يعني الشخص اللي بيحب يشاركك بالكلام والتشجيع، بس لما يجي وقت الشغل بتلاقي أول واحد مختفي. عشان هيك إذا واحد وقف يتفرج عليك وإنت بتشتغل وبقول لك يعطيك العافية وبس، ممكن بكل محبة تقول له: أهلا وسهلا، وصل زبون العوافي.

أما المثل الثاني بقول إن شاء الله ما عم تأكلوا رز بحليب. يمكن للوهلة الأولى بتحسوا بأن هاي الجملة غريبة، شو يعني رز بحليب؟ زمان لما كانوا يقولوا لحدا إن شاء الله ما عم تأكلوا رز بحليب، ما كانوا يقصدوا يتمنوا له الأكل السيء، بالعكس كانت الجملة نوع من الدعاء بالصحة والعافية. والسبب إنه الرز بحليب كان يعتبر من الأكلات الخفيفة والسهلة على المعدة، وكانوا كتير يعطوا للمريض أو للشخص اللي لسه طالع من وعكة صحية. فعشان هيك لما الواحد يقول إن شاء الله ما عم تأكلوا رز بحليب، كانوا بقول إن شاء الله تكونوا بصحة منيحة وما تكونوا مرضى أو محتاجين للأكل الخفيف. يعني مثل ما منقول اليوم إن شاء الله ما تشوف شر، أو الله يعطيكم الصحة والعافية. الحلو بالعبارة بأنها بتبين كيف حتى الأكلات البسيطة دخلت بأمثالنا وتعبيراتنا اليومية وصارت تحمل معاني أكبر من مجرد الأكل.

ومن وراء الكواليس الحكاية اللي وراء جمل المحامل. يمكن كلنا شفنا لوحة جمل المحامل, ويمكن في بيوت فلسطينية كتيرة كانت معلقة فيها, بس يا ترى كم واحد منا بيعرف الحكاية اللي وراء هاللوحة. اللوحة رسمها الفنان التشكيلي الفلسطيني سليمان منصور سنة 1973, كانت من الأعمال اللي صنعت شهرته وتحولت مع الوقت إلى واحدة من أشهر الأيقونات البصرية الفلسطينية. اللوحة بتصور عتال فلسطيني كبير بالعمر حافي القدمين ومنحني من تقل الحمل, وعلى ظهره القدس وقبة الصخرة. يعني الرجال مش شايل حمولة عادية, هو شايل مدينة, ذاكرة وتاريخ ووطن. من هون اجت قوة اللوحة, لأنها بتختصر حكاية الفلسطيني اللي حمل أرضه وهويته معه وتحمل أعباء كتيرة لكنه ضل واقف ومكمل طريقه. الطريف إنه اسم جمل المحامل ما كان الاسم الأصلي للوحة من أول يوم, لما قرر منصور طباعة اللوحة سنة 1975 صار البحث عن اسم مناسب إلها, وكان الكاتب الفلسطيني الكبير إيميل حبيبي هو اللي اقترح اسم جمل المحامل, والاسم ضل مرتبط فيها من وقتها. اللوحة كمان إلها قصة تانية مثيرة. النسخة الأصلية بيعت لاحقا, وبعد سنوات ظهرت روايات عن مصيرها, بينما رسم منصور نسخة جديدة منها سنة 2005 بعد ما كانت اللوحة الأصلية صارت رمز واسع الانتشار. الأجمل إنه سليمان منصور نفسه قال عن اللوحة إنه لما رسمها ما كان بيفكر إنه عم يعمل أيقونة, لكن مع الوقت صارت أشهر منه وصار اسمه مرتبط فيها في العالم العربي. واليوم نحن منحكي عن جمل المحامل, ما منحكي بس عن لوحة, منحكي عن فنان عاش جزء كبير من حياته هو يرسم الأرض والإنسان والذاكرة الفلسطينية, عن لوحة قدرت تختصر بكامل بساطتها حكاية شعب كامل. الفنان سليمان منصور رحل عنا مساء 24 آب 2026 عن عمر 79 سنة بعد مسيرة فنية امتدت قرابة 5 عقود, ترك وراء إرث كبير من الأعمال المرتبطة بفلسطين وهويتها وذاكرتها. رحم الله سليمان منصور, الفنان اللي خلى القدس تنحمل على كتف إنسان وتضل حاضرة في ذاكرة كل فلسطيني. جمل المحامل اليوم بيبكي راعيها, والقدس فوق اكتافه بتنادي راويها. يا سليمان يا ريشة صانت حكاية أرضها وخلت من الحجر والزيتون نبض في ثراها. رسمت فلسطين فكانت اللوحة عنوانها, وصغت من ألوانك المجد اللي ما غاب عنها. رسمت الوجوه اللي حملت هم السنين, وصورت صبر الناس وحنينهم للدار والطين. ما كنت ترسم لون على قماش ساكت, كنت تزرع ذاكرة ما بتنحني ولا بتسكت. واليوم غاب صاحب الريشة عن دربنا, بس ترك أثر أكبر من الغياب ومن الحزن. يا من جعلت القدس على كتف رجل حكاية, وجعلت من جمل المحامل رمز للهوية. نام بسلام يا ابن الأرض اللي احتضنت غطاك, يا رح يضل فنك شاهد وفلسطين تحفظ ذكراك. وإذا سألوا يوم مين رسم وجع البلاد, منقول سليمان منصور اللي خلى الفن عهد ما بنعاد.

ورح ننزل لورا الكواليس. يمكن كل ما نسمع علي الكوفية منتذكر محمد عساف والكوفية الصمرة، بس تعرفوا شو المفاجأة؟ الأغنية اللي صارت مرتبطة بعساف وبفلسطين ما انكتبت أصلا لعساف. الفنان الفلسطيني جمال النجار كتبها سنة 2005 وكان ناوي يغنيها بصوته. بعد ما سجلها فكر إنه صوت شاب صغير وقتها اسمه محمد عساف يمكن يعطيها إحساس مختلف. اتصل فيه وطلب منه يجي على الاستوديو. عساف قرأ الكلمات، أعجبته وغناها وهو لسه بقرأ من الوراء. بعدين بعد سنين اجت فرصة عرب ايدل وغناها عساف قدام الملايين، ومن هون القصة تغيرت. القصة طلعت من حدود فلسطين وصارت معروفة على مستوى العالم العربي، وصارت الكوفية وصوت عساف والأغنية ثلاث شغلات مرتبطين ببعض. أما المفاجأة الثانية فهي اللحن، لأنه لفترة كانت الأغنية بتنسب للفولكلور العراقي، لكن بعدين تبين أنه لحنها أو لحنها من أعمال الملحن العراقي علي بدر، وصار في تسوية للخلاف حول حقوق اللحن. يعني أغنية علي الكوفية لها أكثر من حكاية وراء الكواليس. شاعر فلسطيني كتبها، شاب غزاوي أعطاها صوته، ولحن عراقي دخل في حكايتها، وبالنهاية صارت أغنية حاضرة بقوة في الذاكرة الفلسطينية والعربية.

0: وأكثر ما يدهش في البشر. توجهت إلى حكيم لأسأله عما يدهش في البشر فأجابني: البشر يملون من الطفولة ويسارعون ليكبروا ثم يتوقون ليعودوا أطفالا ثانية، يضيعون صحتهم ليجمعوا المال ثم يصرفون المال ليستعيدوا الصحة، يفكرون في المستقبل بقلق وينسون الحاضر فلا يعيشون الحاضر ولا المستقبل، يعيشون كأنهم لن يموتوا أبدا ويموتون كأنهم لم يعيشوا أبدا. مرت لحظات صمت ثم سألته عما يتوجب على البشر أن يتعلموا فأجاب: ليتعلموا أن الإنسان الأغنى ليس من يملك الأكثر بل من يحتاج إلى الأقل، ليتعلموا التسامح ويجربوا الغفران، ليتعلموا أنهم لا يستطيعون جعل أحد يحبهم، كل ما يستطيعون فعله هو أن يجعلوا أنفسهم محبوبين، ليتعلموا ألا يقارنوا أنفسهم بالآخرين، ليتعلموا أنهم قد يسببون جروحا عميقة لمن يحبون في بضع دقائق فقط، لكنهم قد يحتاجون لمداواتها سنوات طويلة، ليتعلموا أن هنالك أشخاصا يحبونهم جدا ولكنهم لم يتعلموا كيف يظهرون أو يعبرون عن شعورهم، ليتعلموا أن شخصين يمكن أن ينظرا إلى الشيء نفسه ويريانه بشكل مختلف، ليتعلموا أنه لا يكفي أن يسامح أحدهم الآخر بل عليهم أن يسامحوا أنفسهم أيضا. أتمنى لكم حياة كلها سعادة وصحة وطفولة وسماح وغنى وحب.
1: أنا واللي بحبه

0: من هنا وهناك مشوارنا اليوم انتهى، بس الحكاية بقلوبنا بعدها ما تمنحى. من هون جيناكم ولهناك رحنا سوا، خبر وحكاية وضحكة وكم كلمة حلوة. مشينا بين الناس وبين المدن والبلاد وجمعنا لكم من كل مكان أحلى العادات. من هنا وهناك كان صوتنا معكم مشوار. يوم الاثنين منرجع نلتقي ونفتح للحكايات دار. خلوا أيامكم فرح وقلوبكم أمان. إلى لقاء قريب من هنا وهناك.
1: وين مكتوب على وجهي تعال اجرحني
0: وين. هذه تحياتي مادة طبع مقدمة البرنامج، وتحيات نزار النجار من الهندسة الإذاعية. تسلم إيدك. وبتواصل عبر الأثير راديو موال على 101.7 FM وعبر قناة موال التلفزيونية. خلي اختياراتك ما تدمر حياتك ويسعد أوقاتكم.

0: الساعة الآن 1 ظهرا في راديو موال.
1: راديو موال.

0: وتسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
2: نقلا للأحداث المحلية،
3: يوم يا أبو قصي السيارات يعني بالصف ينزل بدي يدفع مخالفة، ولا بدي أروح على الارتباط، ولا بدي أروح على الدفاع المدني، ولا بدي أروح على الصحية، نسينا الصحية يعني بلاتي مخالفة معلقة. طب يا عم دبل للناس، يا عم الصف بدك تدبر، حط يا عم دفع نصف.
2: متابعة لهموم المواطن،
3: وكل شيء بيجي بقول لك الاحتلال يا عم، هو الاحتلال ما نعطيه يسوي مقرب يا زلمة، هو الاحتلال ما نعطيه يسوي منهول يا عم، مشان الله جنتونا قسما بالله كرفتونا، يعني مش ربنا، يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه، في ناس مقدسة مش محترمة، وبس يعني بتكون عكد المسؤولية، يا بتروحوا حلو عننا بلا طرف كرفناكو.
2: آخر الأخبار والتطورات،
4: لأن الشعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا، زي ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين، وإن شاء الله أفضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسل على بعض.
2: المواجهة المباشرة في طرح القضية،
3: أنا سار سيارة أنت بكل هوا والحل السحري عندك، يعني اطلع مواصلات، طب خليه هو يطلع مواصلات، هو ساكن في بيت عام، خليه يطلع البلدية مواصلات.
2: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
5: أنا عارفك أنت كبير بتاع القاعدة دي كلها.

0: يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة. برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، وبنرجو من الرب إنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكثر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا تنزلوا التطبيق من خلال موقع الإذاعة www.mowal.bs باستخدام الQR الموجود على الصفحة عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا إنه الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم.
1: كان الرب قد أعطى موسى وصفا دقيقا وبيانا وافيا لعمل المسكن كما يجب. مهما كانت القطعة بسيطة، لم يكن هناك مكان لتدخل حكمة الإنسان أو استحسانه، لأن الرب لم يعطي لموسى وصفا مجملا ويترك له التفصيلات يملأها بمعرفته، ولم يسمح للإنسان حتى أن يبدي رأيه. فهل لنا درس في ذلك؟
2: أسعد الله أوقاتكم مستمعي الأعزاء. نصل اليوم إلى نهاية رحلتنا الشيقة في سفر الخروج، وذلك ضمن برنامج كنوز الحكمة، والذي يأتيكم من الاثنين وحتى الجمعة من كل أسبوع، فأهلا بكم معنا.

لم أكن مذنبا في عمل واحد، ولكن بسبب ضاعت حياة كثيرين فتحطمت قطارات بلا عدد وغرقت مراكب بالمئات واحترقت مدن بأكملها. لم يسبق لي أن نفخت في بوق واحد أو قلت كلمة قاسية، ولكن بسببي خربت بيوت بلا عدد وقطعت علاقات قديمة بين أصدقاء قدامى، وتوقفت ابتسامات أطفال أبرياء، وبكت عيون زوجات عزيزات، وتناسى الأخوة أخوتهم والأمهات أولادهن، وسلك آباء كثيرون بقلوب محطمة إلى أن قبروا.

لم أقصد أي شر في حياتي، ولكن بسببي أصبح لا لزوم للذكاء أو العبقرية، واختفت الإنسانية واللطف، فتبدل النجاح والسمو بالفشل والتعاسة والشقاء. لقد تسببت في الكثير من مضايقاتك، وأعترف بأني عطلتك في ميدان نشاطاتك، خصوصا في الأمور الهامة في حياتك، ولن تجد السبب المباشر الذي عطلك في مسألة خلاص نفسك الغالية إلا أنا.

أنت خير من يعلم أن الرب يسوع المسيح قد أكمل عمل الفداء، وهو العمل الضروري جدا جدا لخلاص نفسك من الخطية، وتعرف تماما أن هذا العمل قد تم على صليب الجلجثة، هناك حيث انصبت دينونة الله على المسيح المخلص فسفك دمه الكريم لغفران خطايا البشر. وتعرف أيضا أن المسيح بعد أن صلب ومات ودفن قام من بين الأموات وصعد وجلس عن يمين الله في عرش السماء، وقد سمعت بأذنيك كل هذا الحديث الذي يسمونه رسالة الإنجيل مرارا وتكرارا، بل وها أنت تسمع دعوة المخلص تعال إلي، ولا أعتقد أنك تريد أن تهلك في الوقائد الأبدية، وأؤمن إيمانا قاطعا بأنك تتوقع أن تخلص في أقرب فرصة، أليس كذلك؟

إلا أني مع الأسف متمسك بك، أمنعك من أن تقرر القرار الأخير في مسألة أبديتك، وتوافقني طبعا بأني إذا ظللت على تمسك بك حتى يصل ملاك الموت ومت، سيكون الوقت قد فات والفرصة قد ضاعت إلى الأبد، والمسألة الآن متوقفة على رغبتك في أن تكسر العهد الذي ارتبطنا به سويا منذ الصبا. ها أنا قد حذرتك من نفسي، وأظن لا يوجد شخص أمين مثلي، فهل ستستمر معي؟ بل وأكثر من هذا، إليك وصفة ناجحة ولو أنها ضدي، وهي أن تقرر الآن بأن تسلم قلبك للمسيح فتخلص حالا من خطاياك.

أظنك الآن بدأت تعرف اسمي، وإن فشلت فسأساعدك في هذه الآية التي قالها بولس: كيف ننجو إن أهملنا خلاصا هذا مقداره. هل عرفتني؟ أنا يا عزيزي الإهمال.

0: أترككم الآن في معية الأخ سهيل موسى.
1: أشكركم مستمعي لأجل اجتماعكم معي من حول الكتاب المقدس في هذا اليوم، عسانا ننهل من مائه العذب ارتواء لنفوسنا العطشة. هذه هي الحلقة الأخيرة في دراستنا لسفر الخروج الشيق الذي فتح الأبواب أمامنا لرؤية السماويات والتمتع بشخص المسيح وعمله لأجلنا. لقد افتتح هذا الأصحاح بالبؤس والتعاسة في مصر، وسنرى أنه ينتهي بمجد الرب في خيمة الاجتماع. في المرة الماضية انتهينا من التأمل في الأصحاحين 37 و38، وكانا عبارة عن مراجعة لما سبق وتأملنا به. كان أبناء الشعب يرتحلون حالما يرون عمود السحاب يتحرك. كان التابوت على أكتاف الكهنة هو الذي يقود المسيرة، وعندما تتوقف السحابة كان الشعب ينصبون المحلة ويضعون التابوت على الأرض في الصحراء وينصبون الخيمة حواليه، ثم يضعون الألواح في مكانها ويربطونها معا لتمسك بالخيمة. بعد ذلك يضعون الأغطية الأربعة: الكتان، شعر المعزة، جلود الكباش المحمرة، وجلود التخس. وحتى ترى جمال الخيمة عليك أن تدخل إلى الداخل. كل شيء فيها كان يحكي عن العبادة والتسبيح والحمد لله والبركة لكل فرد. كانت الدار تحتوي على مذبح النحاس والمرحضة النحاسية. هنا كانت مسألة الخطية حل. كان الخاطئ يأتي ويقف عند البوابة، ثم يقوده الكاهن إلى الدار ويضع هذا الخاطئ يمينه على رأس الحيوان الذي أحضره، سواء كان خروفا أو معزة أو ثورا. بعد ذلك يذبح الكاهن الحيوان ويقدمه على المذبح. كان هذا أبعد مكان يستطيع الإنسان أن يصله. بعد ذلك كان الكاهن هو الذي يقوم بكل شيء. كان يقف عند المرحضة ويغتسل حتى يتأهل للدخول إلى القدس. في القدس كان يوجد مائدة خبز الوجوه والمنارة الذهبية ومذبح البخور، وكلها تحكي عن العبادة. بعد ذلك يأتي الحجاب الذي يفصل القدس عن قدس الأقداس، ولا يجرؤ الكاهن أن يتجاوز الحجاب. لم يكن مسموحا إلا لرئيس الكهنة أن يدخل إلى قدس الأقداس ومرة واحدة في السنة فقط نيابة عن الأمة. على مذبح النحاس كانت الذبيحة تقدم والخطية تدان. قلنا أنه كان ذلك المكان الذي تأتي إليه الأمة والأفراد لمعالجة الخطية. لم يكن ممكنا بناء أي مذبح آخر أو التوجه إلى أي مذبح آخر، وإلا اعتبر ذلك تجديفا. لم تكن العبادة ممكنة إلا بعد المرور من خلال مذبح النحاس. وعندما تنظر إلى خيمة الاجتماع تعرف أهمية موت المسيح. نعم، تعاليم المسيح لا يمكنها أن تخلصك، بل موته فقط. من أجل هذا يوجد مذبح النحاس. كان جدار الكتان يفصل الإنسان عن الله، وكانت قواعد هذا الجدار من نحاس دلالة على الدينونة. لابد من حل مسألة الخطية يا صديقي. يجب على الإنسان أن يعترف أنه خاطئ. قبل أن نأتي إلى محضر الله علينا أن نحل مسألة الخطية. كان هناك مدخل للدار أو الساحة الخارجية. لم يكن هناك أي طريقة للدخول إلا عبر البوابة التي كانت تتسع للخاطئ. قال يسوع: أنا هو الطريق والحق والحياة. البوابة هي الطريق المؤدي إلى الخلاص. الباب الثاني هو المؤدي إلى القدس، وهو يشير إلى الحق. أما الباب الأخير فهو الحجاب المؤدي إلى قدس الأقداس، وهذا الحجاب يحكي عن حياة المسيح التي بذلها على الصليب، وهذا هو الحياة. نعم، من خلال الأبواب الثلاثة نرى أن المسيح هو الطريق والحق والحياة، ولا أحد يأتي إلى الآب إلا به. هذا يأتي بنا إلى ختام سفر الخروج بالتأمل في الأصحاحين 39 و40. كان هارون هو رئيس الكهنة، والثياب التي لبسها كانت تحكي عن شخص المسيح، وقد تحدثنا عن طريقة حياكة هذه الثياب. قبل أن نتابع لابد من قراءة بعض الآيات من الأصحاح 39، وسنقرأ 3 أعداد فقط، الأول والثاني والخامس.
0: ومن الأسمنجوني والأرجوان والقرمز صنعوا ثيابا منسوجة للخدمة في المقدس، وصنعوا الثياب المقدسة التي لهارون كما أمر الرب موسى. فصنع الرداء من ذهب وأسمنجوني وأرجوان وقرمز وبوص مبروم، وزنار شده الذي عليه كان منه كصنعته من ذهب وأسمنجوني وقرمز وبوص مبروم كما أمر الرب موسى.
1: كانت هذه الثياب تدعى مقدسة لأنها مخصصة لخدمة الله. كان هناك 8 قطع من الملابس يرتديها رئيس الكهنة، 4 منها مشتركة لجميع الكهنة و4 خاصة برئيس الكهنة. كانت ثيابا للجمال والمجد. هذه صورة لرئيس كهنتنا العظيم الرب يسوع المسيح في كل أمجاده. في يوم الكفارة العظيم كان هارون يأخذ الدم ويدخل إلى قدس الأقداس دون أن يلبس ثياب المجد والجمال. كان يضعها جانبا ويلبس ثوب الكتان البسيط الذي يلبسه باقي الكهنة. وهذا الكتان يحكي عن البر. يخبرنا إشعياء النبي ما يلي: اعتزلوا اعتزلوا، اخرجوا من هناك، لا تمسوا نجسا، اخرجوا من وسطها، تطهروا يا حاملي آنية الرب. وما زال الله يقول ذلك. لا أعتقد أنه يستخدم واعظا منغمسا في الخطية أو معلما أو أي خادم مهما كانت موهبته. لا يحسبون في خدمة الرب لأنهم لا يعملون عمله بأيد نقية. علينا أن نلبس بر المسيح ونحيا حياة توافق ذلك. هذا واحد من الدروس التي نتعلمها من تلك الثياب. من المثير أن نرى أن هارون كان يخلع ثياب المجد والجمال لدى دخوله لقدس الأقداس لتقديم الذبيحة عن خطية الشعب. والرب يسوع عندما نزل إلى أرضنا لم يتخلى عن ألوهيته، بل ترك ثياب الجمال والمجد الرفيع، ترك أمجاده كابن لله، أتى كبشر إلى الأرض وولد طفلا من عذراء، ثم قدم نفسه ذبيحة للخطية في بشريته. ليس صحيحا أن نقول أن الله هو الذي مات على الصليب. عندما مات المسيح على الصليب انفصل عن الله ليمكث عليه غضب الله على الخطية بدلا عنا. يقول عنه بولس أنه جعل خطية لأجلنا، ولكن حتى في هذه اللحظة كان الله في المسيح مصالحا العالم لنفسه. هذا لغز يا صديقي، لا أستطيع أن أشرحه أكثر من ذلك، فهو يفوق إدراكنا البشري. كان رئيس الكهنة مزينا بهذه الثياب الجميلة، الرداء مع حجري جزع على كتفيه منقوش عليهما أسماء الأسباط 12، وهذا يحكي عن قوة المسيح وقدرته، الراعي العظيم للخراف. عندما كان واحد من الخرفان يشرد، كان يبحث عنه ويحمله على منكبيه ويعيده إلى القطيع. شكرا لله أن لنا راعيا عظيم يحملنا على منكبيه ويحضرنا سالمين إلى الحظيرة. هو قادر أن يخلص إلى التمام كل الذين يتقدمون به إلى الله. كان رئيس الكهنة أيضا يلبس صدرة عليها 12 حجرا كريما، وكانت قطعة من الجمال، لربما كانت تحتوي على جيوب يوضع فيها الأوريم والتميم. لا نعرف ما هو الأوريم والتميم، ولكنهما يتعلقان بالتنبؤ. الأحجار الكريمة على الصدر تحكي عن محبة المسيح لنا، فهو يحملنا في قلبه لأنه هكذا أحب الله العالم، حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به، بل تكون له الحياة الأبدية. على هذا الرداء أو الأفود كانت معلقة جلاجل أو أجراس ورمانات ليعرف الناس أن رئيس الكهنة يخدم في القدس. الرمانات تحكي عن الحياة المثمرة للمؤمن، والجلاجل تحكي عن الشهادة. عندما كان أبناء الشعب يسمعون صوت الأجراس كانوا يعلمون أن رئيس الكهنة في القدس يخدم من أجلهم. هذا ما يجب أن تعنيه العبادة بالنسبة لنا. رئيس كهنتنا يمثلنا في محضر الله، وهذا يجب أن يقودنا إلى الالتصاق بشخصه. صديقي، من المهم أن عبادتنا ووعظنا وخدمتنا تقودنا وتقود الآخرين إلى شخص المسيح والمسيح فقط. على الإكليل كان مكتوب قدس للرب، وهذا يحكي عن القداسة الداخلية، كما أنها تبين أن رئيس الكهنة مخصص كليا لعمل الخدمة. أرجو أن يكون كل خادم للمسيح مخصصا ومقدسا لخدمة الرب بالتمام، وأن يعطيها الاهتمام الكامل. في نهاية هذا الإصحاح نقرأ ما يلي: بحسب كل ما أمر الرب موسى هكذا صنع بنو إسرائيل كل العمل، فنظر موسى جميع العمل وإذا هم قد صنعوه كما أمر الرب، هكذا صنعوا فباركهم موسى. كان الرب قد أعطى موسى وصفا دقيقا وبيانا وافيا لعمل المسكن كما يجب. مهما كانت القطعة بسيطة، لم يكن هناك مكان لتدخل حكمة الإنسان أو استحسانه، لأن الرب لم يعطي لموسى وصفا مجملا ويترك له التفصيلات يملأها بمعرفته، ولم يسمح للإنسان حتى أن يبدي رأيه، بل بالعكس قال: وتقيم المسكن كرسمه الذي أظهر لك في الجبل. ولو فرضنا أن يد البشر صنعت وتدا واحدا من تلقاء ذاتها، لما كان له مكان في مشروع الله. لقد أظهر الشعب طاعة كاملة للرب، وفعلوا كما أمر بلا زيادة ولا نقصان. فليعطنا الرب نعمة لنزداد إخلاصا في تسليمنا للرب وطاعتنا له. صديقي المستمع، كلمة الله الكاملة فيها كل ما يلزم لإرشادك، سواء في الخلاص أو السلوك أو العبادة أو الخدمة والعمل. كل الكتاب هو موحى به من الله، ونافع للتعليم والتوبيخ، للتقويم والتأديب الذي في البر، لكي يكون إنسان الله كاملا متأهبا لكل عمل صالح، يقول بولس لصديقه تيموثاوس. ناتي الآن إلى الأصحاح الأخير من الخروج. في هذا الأصحاح 40 نجد الخيمة جاهزة ومعدة. أريد أن أتكلم عن شيء واحد فقط، لأننا غطينا الكل فيما مضى. عندما جهز موسى الخيمة حدث أمر مثير. استمع إلى الأخت ميسون بينما تقرأ لنا من العدد 34 وحتى 38 من الأصحاح 40.
0: ثم غطت السحابة خيمة الاجتماع وملأ بهاء الرب المسكن، فلم يقدر موسى أن يدخل خيمة الاجتماع لأن السحابة حلت عليها وبهاء الرب ملأ المسكن. وعند ارتفاع السحابة عن المسكن كان بنو إسرائيل يرتحلون في جميع رحلاتهم، وإن لم ترتفع السحابة لا يرتحلون إلى يوم ارتفاعها، لأن سحابة الرب كانت على المسكن نهارا وكانت فيها نار ليلا أمام عيون كل بيت إسرائيل في جميع رحلاتهم.
1: أبناء الشعب القديم هم الوحيدون الذين رأوا مجد الرب وحضوره المرئي، هذا الذي قادهم خلال جولانهم في البرية. لم يتحركوا من المحلة إلا عندما كانت السحابة تتحرك. لم يسيروا بحكمتهم ولم يتخذوا القرار بأي شكل من الأشكال، كانوا يتبعون السحابة. كثيرا ما نقول أن المسيح هو رأس الكنيسة. هل هو فعلا كذلك في كنيستك يا أخي؟ هل تتبع إرشاد المسيح أو حكمة البشر؟ صديقي، هناك عمود سحاب موجود اليوم لا نراه بأعيننا المجردة، إنه الروح القدس، هو الذي يجب أن يقودنا وليس البشر.
2: نحن نحتاج إلى وعاظ ومعلمين ومبشرين ممتلئين من روح الله وثابتين في كلمة الله ومصممين على فعل إرادة الله. نعم، لا يوجد سحابة مرئية فوق الكنيسة اليوم، ولكن يوجد الروح القدس الذي يريد أن يقودنا ويرشدنا. هذا يأتي بنا إلى ختام دراستنا في سفر الخروج الذي افتتح بفناء الحجارة في مصر واختتم بمجد الرب في خيمة الاجتماع. أرجو أن تكون مستمعي قد قطفت من ثمار هذا السفر الشهي ما لذ وطاب، واستنشقت فيه عبير المسيح ورائحته الزكية. كان حضور الرب هو الذي يقود الشعب في البرية. صديقي، يريد الله اليوم أن يخلصك من براثن الخطية وعبوديتها، ويأتي بك إلى مجد محضره ومركز إرادته، حيث يقودك ويرشدك بروحه القدوس. حقا سفر فريد ومميز.
1: إلى اللقاء، وليدم لك سلام الله.
0: إذا كانت كلمات اليوم لمست قلبكم أو فتحت قدامكم أسئلة روحية أو حسيتوا إنكم محتاجين تعرفوا طريق الرب أكتر، إحنا هون إلكم. تقدروا تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا رسالة في أي وقت، وإحنا رح نسمع لكم ونرد عليكم شخصيا وبمحبة كبيرة. ما في سؤال صغير وما في سؤال محرج، وإحنا بالعكس نفرح لما حدا يسأل. وكمان ما تنسوا بتنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.mowal.bs من خلال الQR الموجود على الصفحة، وهيك بتصيروا تتابعوا كل الحلقات وتشاركوها مع غيركم. كتير منحب نسمع منكم عن رأيكم بالبرنامج. كلمونا أو راسلونا على رقم الواتساب 00970-592-201-017 أو على صفحة كنوز الحكمة من على فيسبوك. ربنا يبارككم. وإذا البرنامج لمس قلبكم اليوم، احكوا معنا، يمكن تكون هاي بداية جديدة بحياتكم.

0: ما فيش زي الكاش، جوال رح تربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunif.edu.ps.
2: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.
3: راديو موال

0: راديو موال. مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما، عمارة السليلي، هاتف رقم 277-75-4000. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
1: منتزه فرح ومراحل عائلي، فرحتكم تكمل معنا. بدكم مكان حلو للعيلة والأطفال؟ بدكم قاعدة مريحة، أجواء جميلة ومساحة واسعة تقضوا فيها أحلى الأوقات؟ أهلا وسهلا فيكم في منتزه فرح ومراحل عائلي في بيت جالة. ألعاب وترفيه للأطفال، كافيتيريا لخدمتكم، مساحة مناسبة للشواء، قاعدات مريحة وطلة ولا أروع، ومواقف سيارات واسعة ومريحة، مكان مناسب للعائلات واللمة الحلوة. تعالوا اقضوا وقتكم، خلوا أولادكم يفرحوا واستمتعوا بأجواء فرح ومرح. منتزه فرح ومراحل عائلي، بيت جالة، قرب مخيم عايدة. للاستفسار على الرقم 0597-234-022. منتزه فرح ومرح، المكان اللي بتحلى فيه اللمة.
2: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا على اثنين.
3: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بتعمل مكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة، داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.

والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد

0: بيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunif.edu.ps.
1: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا على اثنين.
2: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

خلي عندك امل. ايه امل في السجن؟ عايز تبعد تبعد خلصانه يلا باي. وجودك زي عدم. فاكر نفسك واي فاي؟ انا من غيرك سعيد. ايه سعيد مات يا اختي.

0: قدم رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.ps.
2: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
3: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندق، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.

0: راديو موال 101.7 FM، راديو الشباب الأول.
1: من حقك تحكي، من حقك تشكي، أنت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير. كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.

بأجمل باقات الورود، أسعد الله مساءكم أعزائنا المستمعين، أعزائنا المتابعين أينما كنتم وأينما حللتم في ربوع الوطن الغالي. حديث جديد للبلد يجمعنا عبر أثير موال، مساء الورد والفل والياسمين. الأربعاء 13 من ربيع أول لعام 1448 للهجرة،

ساعات ولا فيها دقائق، كانت الأمور دائما مفتوحة للجميع. تحيات المحبة دائما ننقلها لكافة متابعينا في الوطن وخارج الوطن، لكل من انضم إلينا في هذا المساء، وبنمسي على زميلنا إدوارد سلامة. يسعد مساك إدوارد، منور منور الإذاعة اليوم. الكل بيتحدث عن الوضع الاقتصادي وين وصل، والحكومة حتى الحكومة بتقول إنها مديونة، ووضعها المالي مش طبيعي، والحكومة بتتحدث عن أزمة مالية خانقة بتعيشها هذه الأيام. لكن هذا هو الواقع اللي بيعيشه شعبنا الفلسطيني منذ فترة ليست بالبسيطة. يعني نتحدث عن أيام، بنتحدث عن فترة ليست بالبسيطة، وربما قسم كبير من موازنة الحكومة تذهب كما قال وزير المالية فوائد للبنوك. يعني بتتحدث عن تقريبا 800 مليون دولار سنويا الحكومة بتدفعها فقط فوائد للبنوك. تخيلوا قديش البنوك مستفيدة من الفوائد. يعني بنتحدث عن 800 مليون دولار سنويا تذهب من موازنة الحكومة إلى فوائد البنوك، وهذا الموضوع أثر بشكل كبير على مجمل حياتنا في فلسطين. اليوم الكل بيتحدث كمان عن قرب بداية العام الدراسي، هل العام الدراسي سيكون 4 أيام أم 3 أيام؟ اليوم الأمين العام لاتحاد المعلمين بت في الموضوع وقال إن دوام المعلمين سيبقى كما كان العام الماضي، 3 أيام ليس أكثر من ذلك، ولا تغيير على عدد أيام الدوام حتى اللحظة إلا في حال تحسن نسبة صرف الرواتب. الحديث إن الحكومة بتطالب في يوم رابع للدوام المدرسي مرتبط بتوفير تمويل دولي. إذا في دول بدها تمول اليوم الرابع ممكن يكون العام الدراسي في فلسطين 4 أيام، وإذا ما في تمويل سنبقى على موضوع 3 أيام إذا بالفعل نجحت هذه 3 أيام. العام الماضي لم تنجح، يعني كانت 3 أيام حولوها في اليوم الواحد لحصتين، لحصة إضراب امتناع عن الدوام، فكان العام الماضي والعوام التي سبقه من أصعب الأعوام الدراسية. يعني نتحدث إحنا عن تقريبا عن 6 سنوات منذ كورونا حتى اليوم، منذ 2020 حتى اليوم لم ينتظم ولا عام دراسي كامل، كل كان أعوام دراسية منقوصة مجتزأة، وعندنا فاقد كبير أصبح من المستوى التعليمي. الحديث عن تعويضات، هذا الحكي يعني أصبح اليوم من المعجزات إنك تقول تعوض الطلبة ما فاتهم، فالأمور الآن واقفة على دوام 3 أيام في الأسبوع فقط. اعتداءات المستوطنين أيضا على المزارعين مربي الأغنام يعني مستمرة في معظم أنحاء الضفة الغربية. معظم الأخبار اليوم بتسلط الضوء على هذه الاعتداءات، سرقة أغنام هنا وهناك، تضييق على المزارعين في كل مكان. يعني الوضع مش طبيعي على الأرض. إن شاء الله هالأمور بتكون جيدة للجميع أخي أوس، والأيام القادمة بتحمل في طياتها الأمن والأمان والاستقرار لجميع أبناء شعبنا. اليوم السعودية كما تقول وسائل الإعلام الغربية وجهت رسالة صارمة لترامب، حكت له بشكل مباشر لا تطبيع العلاقات مع إسرائيل بدون إقامة دولة فلسطينية. وأكد مصدر في الرياض أن الموقف السعودي واضح وثابت ولا يتزعزع، مضيفا لن تكون هناك علاقات دبلوماسية مع إسرائيل دون إقامة دولة فلسطينية مستقلة ضمن حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. هذا ما تفكر به سعوديا. لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طالب اليهود في العالم بالهجرة إلى الأراضي المحتلة لأنها أرضهم الوحيدة في العالم كما يقول. وقال نتنياهو هرتزل طرح خطة أوغندا
كوطن لليهود بعدما أدرك

0: ترك ما ستشهده أوروبا، لكنه اعتبر أن إقامة وطن لليهود في أوغندا كانت ستحول دون تحقيق حلم العودة إلى صهيون، وهو ما يقوله نتنياهو. نتنياهو طبعا متحدثا نمهد الطريق لهجرة كبيرة، وأنشأنا 104 مستوطنات و160 مزرعة جديدة في الفترة الأخيرة. وقال نتنياهو: حققنا حلم الأجيال القادمة بأنه تم بناء 104 مستوطنات جديدة، 160 بؤرة استيطانية زراعية خلال ولاية الحكومة الإسرائيلية الحالية. وشكر نتنياهو حكومته على ذلك، وزراء حكومته، وعلى رأسهم وزير الأمن إسرائيل كاتس. هذا بالنسبة للواقع على الأرض. في عنا اعتداءات على مزارعين في بلدة زعترة، اعتداءات أيضا وحرق مركبة على دوار عين أيوب غرب رام الله، وأيضا صور كثيرة يعني تتحدث عن ما يقوم به المستوطنين في الضفة الغربية. القناة 12 العبرية قالت إن وفد أمريكي وجه توبيخا شديد اللهجة إلى مسؤول إسرائيلي رفيع خلال اجتماع في تل أبيب لبحث تصاعد أعمال عنف المستوطنين في الضفة الغربية. وضم الوفد أعضاء من مجلسي الشيوخ والنواب الأمريكيين ومستشارين كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية إلى جانب فرق مهنية، وفق القناة. حديث كثير عن مجريات الأمور والتوبيخ الأمريكي كما سمي. طبعا بنمس على كافة الأصدقاء اللي بتواصلوا معنا في هذا المساء، ويسعد مساكم جميعا. وبين أيدينا تهنئة، هذه التهنئة يتقدم عيسى أبو سعدة وعائلته بالتهنئة والتبريكات للنسيب والأخ أسامة الحنة بمناسبة توليه منصب مدير مدرسة، ونتمنى له النجاح والتوفيق في منصبه الجديد. ألف ألف مبروك للأستاذ المربي الفاضل أسامة الحنة، وبنتمنى له التوفيق والنجاح في إدارة المدرسة. أرقام موال أصبحت الآن متاحة لمن يود التواصل معنا ضمن حديث البلد لهذا المساء، للتعليق، للتعقيب، النقد، الاقتراح، أو لطرح أي قضية على الهواء مباشرة. نسعد دائما بسماع أصواتكم.
1: للمشاركة في برنامج حديث البلد بإمكانكم الاتصال على هواتف البرنامج 274-3419 274-3420، جوال 0592-20-10-17، أريدو 0569-0019-10، واتساب 00970-592-20-10-17.
0: دائما وأبدا مساء الخير ومساء المحبة لجميع أبناء شعبنا المعطاء، هذا الشعب الصامد الصابر المرابط على هذه الأرض المباركة. دائما ملك العبد مساء الخيرات. وحابين نمسي كمان على الأب العزيز أبونا حنا ميخائيل أبو سعدة، أبو مايكل الغالي، يسعد مساك أبونا حنا، وديم عليك دائما الخير والمحبة إن شاء الله. هل الخريف سيعود مبكرا وينتهي الصيف؟ الأرصاد الجوية والمتنبئين الجويين وربما أيضا هواة الطقس بتنبؤوا إن جولة من الأمطار الغزيرة، العواصف الرعدية في مناطق متفرقة من البلاد ستكون مطلع الأسبوع القادم. هذه الأمور لسه يعني مش ثابتة نوعا ما، لكن هواة الطقس، مواقع التواصل الاجتماعي كما قلنا تتحدث بشكل جدي حول هذا الموضوع. هل سيكون هناك انقلاب على الصيف قريبا قبل أن ندخل فلكيا في فصل الخريف؟ كما قلنا الجميع يتابع، وبعد شوي رح نكون مع الأرصاد الجوية لنتعمق في هذا الموضوع. الأخت نسرين الردايدة مساء الخير. سليم صلاحات مساء الخيرات، وكمان بنمسي على ام محمود مساء الخير للجميع.

0: دائما بنوجه كمان تحيات المحبة لكل الأصدقاء اللي بيتابعونا كمان من خارج الوطن. يسعد مساءكم جميعا بالخيرات والمسرات. هل الصيف سيغادر مبكرا؟ كما قلنا وسائل التواصل الاجتماعي اليوم عجت بالأخبار حول الأمطار. هل الأمطار ستصل إلى المناطق الجنوبية والشرقية من البلاد؟ هل ستكون هذه الأمطار غزيرة مع عواصف رعدية كما يتنبأ البعض إذا كانت هذه الموجة قد تسير باتجاه البحر؟ اليوم ربما الكل كما قلت يتحدث في هذا الموضوع بعد ما شهدنا ارتفاعات كبيرة على درجات الحرارة خلال الأيام الماضية. اليوم درجة الحرارة العظمى في بيت لحم عندنا وصلت تقريبا ل 34 درجة مئوية. أجواء آب اللهاب التي تسيطر على البلاد. بالمساء على أخونا أبو أحمد. يسعد مساك. ممكن تحكي لنا في موضوع الرطاس بالنسبة لمقطع شارع مقبرة الشهداء؟ أبو أحمد الله يسعد مساك. بقول بس الشعب اللي في أزمة خانقة ولا الوزير والمسؤول ما تأثر. يقول برسالته أبو أحمد بقول السعودية طول بالك. وعثمان سامي النتشة يسعد مساك. النصار مساء الخير. رامي غوالي مساء الخيرات. كمان حابين نمسي على أخونا أبو محمد أبو رميس الله يسعد مساك. أخونا رمضان سباتين بقول يسعد مساك أخي أبو غصي عبر إذاعتك المميزة. بدي أنعم أخوي صلاح أبو عمر. إن أخي وحبيبي أبو عمر يقول يا صبيح الوجه يا عاشق المساجد إلى جنان الخلد يا فاتح كل صباح ومنادي حي على الصلاة حي على الفلاح. ما زالت سبحان من أصبح الصباح تتردد في ذهني بصوتك الرنان من الله وبالله وإلى رحمة الله يا أخي الحبيب. تغمدك الله بواسع رحمته وأسكنك درجات الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيق. رحم الله فقيدكم أخي رمضان. الله يرحمه يا رب. خلينا ننتقل إلى فياض الدوابشة من دائرة الأرصاد الجوية. فياض مساء الخير.
1: يسعد مساك زميل عثمان ومساء السادة المستمعين الكرام. طيب الله أوقاتكم بكل خير.
0: ربما الكل يترقب أحوال الطقس وربما اليوم انت شاهدت مثلنا مواقع التواصل الاجتماعي تتحدث عن عودة الأمطار مطلع الأسبوع المقبل كما تقول. ما الجديد حقيقة فياض في هذا الموضوع؟
1: نعم زميل عثمان تطرقنا أمس إلى هذا الموضوع إذا كنت تذكر.
0: نعم.
1: حيث توقعنا إن شاء الله تعالى يوم الأحد أن يكون لدينا حالة من عدم الاستقرار الجوي. وهذه الحالة تاريخية زميل عثمان معروفة بأنها تصيب المناطق الجنوبية وأجزاء من المناطق الشرقية بشكل عام لكن تبقى عشوائية الطابع. هناك يعني ثبات نوعا ما على تأثر البلاد باختلاف كتل هوائية تعمل على نشوب هذه الحالة لكن كما استفنا سابقا وكثيرا تكلمنا عن هذا الموضوع أن حالات عدم الاستقرار زميل عثمان هي غير ثابتة وبتغير باستمرار ويمكن التنبؤ متى وأين ستصيب إلا تقريبا ما يقارب قبل 6 ساعات أو 12 ساعة من تكوين الخلية المطرية حيث تستغرق الفترة الزمنية من تشكل السحاب وحتى هطول الأمطار حوالي 30 دقيقة فبالتالي يصعب علينا رصد هذه الحالة لكن بشكل عام النماذج العددية نعم تبشر بوجود حالة عدم الاستقرار وهذه المرة الثانية خلال شهر آب والذي يعني هي التي تعتبر يعني حالة استثنائية بشكل كبير لكن كما قالوا آخر أيام من آب تفتح للشتاء باب بشكل عام ضمن عثمان حتى هذه اللحظة الأجواء تبقى وحتى يوم السبت أجواء حارة في المنطقات الجبلية شديدة الحرارة في الأغوار وريحة وحارة بشكل لافت في بقية المناطق مع وجود رياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى مؤثرة بسرعة تنشط في ساعة المساء بشكل عام. هذه الرياح خلال ساعة النهار تسبب كميات الرطوبة الهائلة مما سيزيد بشعورنا بلبع الحرارة بين ساعة مستوى الليل تتحول هذه الرطوبة إلى تصبح أجواء منعشة وجميلة في المنطقات الجبلية وبعض المناطق بشكل عام. يتوقع تصل درجات الحرارة أعلى من المعدات العامة بحوالي 4 درجات مئوية وهذا شيء طبيعي. ننتظر ونترقب يوم السبت إن شاء الله تعالى يوم الأحد عفوا لوجود حالة عدم التكرار. وبما أن المنامات البلدية قد رسمت هذه الحالة باكرا فلربما هي حالة يعني لنقل أنها لافتة للنظر بشكل كبير. درجات الحرارة متوقع هذا اليوم العظمى في مدينة القدس بيت لحم 33 تنخفض ليلا وتصبح 22. طبعا هذا كله بإذن الله تعالى وكان الله في عون شهادنا الفلسطيني العظيم الصامدي في كل الظروف. وعودة إليك يا زميل عثمان.
0: نعم زميل فياض، يعني الحالة الجوية بتحدث عنها ثابتة اللي هي عودة الأمطار الأحد ولا ممكن أنها تتحسن أو تضعف خلال الأيام المقبلة؟
1: نعم أمس زميل عثمان كانت تشير إلى يعني تلميحا إلى وجود حالة عدم استقرار يوم أمس، لكن التحديثات الجديدة لهذا اليوم ثبتت هذه الحالة وتفائلت بها كثيرا نوعا ما، لكن كما تفضلت زميل عثمان الحالة تبقى متغيرة وغير ثابتة. ننتظر قليلا إن شاء الله تعالى خلال يوم الجمعة والسبت كي تثبت هذه الحالة ونتأكد منها، لأن حالة عدم الاستقرار هي تعتبر من الحالات الغدارة والغير ثابتة بشكل عام. نعم
0: نعم شكرا شكرا لزميل فياض الدوابشة من دائرة الأرصاد الجوية، يعطيكم ألف عافية فياض، شكرا كثير.
1: طيب الله أوقاتكم بكل خير زميل عثمان.
0: شكرا كثير. دائما وابدا مساء الخير يوسف بيات بيقول ابو قصيب شرفنا بكره على افتتاح محمد دار صلاح للدواجن الساعه 6 مساء. الله يسعد مساك. مع العلم اني بعرف ان الملحمه مفتوحه هي او فتحت منذ فتره طويله في منطقه الكركفه. كل الاحترام والتقدير وبالتوفيق والنجاح ان شاء الله اخي يوسف، بالتوفيق والنجاح ان شاء الله. ممدوح العراج يسعد مساك أخي عثمان، يسعد هالمساء الغالي وديم عليك الصحة وهدات البال يا رب. محمد صلاح يسعد مساك. رامي غوالي، هيل النصار، سامي النتشة، أبو أحمد، كل الشباب اللي بتابعونا من خلال هذه الإطلالة المسائية، الصديق العزيز الغالي أبو لؤي يسعد مساك بالورد والفل والياسمين، يوسف برميس شكرا كثير، يوسف عبيات بدعونا لافتتاح ملحمة الكركفة يسعد مساك وبالتوفيق والنجاح أخي يوسف، إن شاء الله بتشوفوا على وجه الخير يا رب. كمان بنمسي على صديقنا أبو سمير اللي بتابعنا وانضم إلينا من الأردن، يسعد مساك أبو سمير بالخيرات والمسرات. دائما سعيدين بتواصلكم الجميل ودائما نسعد بكل الرسائل التي تصل إلينا. في كثير أمور بتصلنا كمان للمتابعة تحت الهواء يا أخوان، يعني في أمور كثيرة يعني حلو كثير، حلو كثير إن يتم متابعتها، لكن في بعض المواضيع بتكون حساسة لدرجة كبيرة إن يجب متابعتها تحت الهواء. في ظواهر كثيرة عندنا في مجتمعنا الفلسطيني يا أخوان يجب أن نغير منها، يجب أن يكون في عنا كما يقولون أكثر اهتماما في بعض الأمور الداخلية، في بعض التصرفات يا أخوان احنا دائما بنقول أنها تصرفات عادية، لا هي مش تصرفات عادية، هي أصبحت اليوم جزء من حياتنا، جزء من حياتنا ويجب أن نغيرها. كثير ناس تسأل بقول لك عم احنا ماشيين على المشين عليه الناس في موضوع الأعراس، في موضوع بيوت العزاء، في حتى في مواضيع أخوان الطوش والشجارات، حتى في موضوع العطوات، حتى في كثير أمور بقول لك احنا بنمشي على الشيء اللي بيمشوا عليه الناس، حتى لو كانوا الناس أو بعض الناس مخطئين في بعض العادات. للأسف الشديد إن احنا بنتوجه لهاي العادات، يعني حتى لو مش مقتنعين فيها بدنا نمشي عليها. ليش ماشيين عليها؟ بقول لك زينا زي الناس. طب حتى لو كانوا الناس على خطأ، معقول نمشي على الخطأ؟ معقول ما إن نفكر وين احنا موجودين؟ يبقى السؤال للجميع. موضوعنا الآخر ينقلنا هذه المرة إلى زعترة، قرية زعترة. كان في اليوم إعطاء إنذارات لإخلاء بعض المزارع في منطقة زعترة. يسعدنا هذا المساء أن ينضم إلينا الحاج صائل صومان، الحاج أبو حسن الله يمسك بالخير.
2: الله يسعد مساك أخوي عثمان، حياك الله.
0: طمنا عنك إن شاء الله وضعك تمام.
2: والله الحمد لله.
0: الحمد لله. شو اللي جرى عندكم اليوم في زعترة أبو حسن؟
2: والله أستاذ عثمان، إحنا في منطقة زعترة، في المنطقة اللي إحنا ساكنين فيها المسمى بالصليبية، وهذه الأرض تابعة لبلدية زعتر.
0: نعم.
2: يوجد فيها أخرجات قيد، وإحنا ساكنين فيها يعني وبانيين فيها، ونتمتع بجميع الخدمات، كهرباء، ماء، قنارة، كل الخدمات نأخذها من بلدية زعتر، حيث إن الأرض هذه تابعة وممسوحة تسوية لبلدية زعتر.
0: نعم.
2: لقرب المنطقة هاي، هذه المنطقة الجاية شرقية جنوبية يعني بالنسبة لبلدة زعتر، لقربها من مناطق يعني استولى عليها المستوطنين في المناطق القريبة على المستوطنات المقديم بالمناطق هاي، فنتعرض السكان هناك بتعرضوا لكثير مضايقات من الجيش ومن المستوطنين.
0: نعم.
2: خاصة أهل الحلال اللي برعوا في المنطقة هاي.
0: نعم، يعني بمنعوهم من الرعي في المنطقة،
2: بمنعوهم وبطاردوهم وكثير مضايقات كثيرة والله يا أخي عثمان.
0: نعم. اليوم كان
2: اتفاجأنا اليوم،
0: نعم،
2: انه الإدارة المدنية مع الجيش أجوا على المنطقة هناك، في براكس لأخوه يعني بربي في عدد من الأغنام يعني عايش منهم في المنطقة هذيك، هو يعني معيشته منهم، فحطوا عليه انذار يعني بيقول له انت ممنوع هنا المنطقة، هذا البراكس هذا مخالف.
0: نعم. ده بالمخالف يعني يجب إخلاءه ولا يجب هدمه؟
2: يجب إخلاءه خلال 14 يوم.
0: نعم. إخلاء البراكس يعني قريبه من المناطق السكان هذا البراكس؟
2: قريب يعني ساكن في جنبه، أخوه ساكن في جنبه يعني قريب على الدار يعني.
0: طب شو السبب يعني ما حكوله شو السبب يعني يقع في منطقة ممنوعة ولا إيش السبب؟
2: حكوله إن كل البنى اللي صار بعد 7 أكتوبر هذا بدنا نزيله يعني بصراحة، هيك بالطريقة هاي حكوا كل إيش انشغل بعد 7 أكتوبر إحنا معنيين في مقيمة، بدك تعترض هاي الرقم وروح اعترض وسوي اللي بدك إياه، خلال 14 يوم بدك تخلي المزرعة هاي، المزرعة مأهولة بالأغنام وبالحلال وبال... يعني عايشين منها.
0: نعم. هل
2: ومن ضمن الإخطارات وزعوا لبنايات يعني بنايات حوالينا بنايات يعني قائمة بشكل
0: يعني مسكون
2: يعني بشكل منظم كبير يعني.
0: نعم. يعني كمان أعطوا اختارات للمنازل؟
2: أعطوا فيه أعطوا حوالينا أعطوا انذارات كمان
0: لكل 14 يوم أعطوا؟
2: ما بعرف، إحنا اللي عندنا 14 يوم الانذار اللي أعطوه لنا 14 يوم بدك تخلي خلاله بدك تعترض خلاله وبعد في إزالة.
0: نعم. تواصلتم مع حد من مع مقاومة الجدار والاستيطان الهيئة؟
2: والله لحد الحين ما تواصلنا مع حد. هي انت كل احترامي لك اول واحد بتواصل معنا، انت تواصلت معنا يعني احنا في منطقة بنعاني من قلة الخدمات يعني ما حدا بيسأل عننا، لا زراعة لا حكومة لا، واحنا منطقة مستهدفة بصراحة يعني.
0: نعم. مع العلم ان المنطقة اللي بتعيش فيها مش مناطق سي، هي مناطق با يعني حسب التصنيف البلدية،
2: احنا تقريبا يعني على طرف بي يعني صحيح، احنا البراكس هذا في على طرف بي.
0: نعم. يعني ساكنين انتم في حدود بلدية زعترة في المخطط الهيكلي؟
2: نعم، في المخطط الهيكلي، وتسوية زعترة شغالة عندنا وتابعين لبلدية زعترة.
0: نعم. طب في مكان اخر ممكن توجه فيه الاغنام وتربية الاغنام، ولا الان يعني اصبح يعني صعب جدا انك توجه لمكان
2: ما
0: آخر؟
2: في شيء مجال الا يظل في المكان يعني وين بده يروح يعني، احنا دورنا هناك ساكنين هناك ومعيشتنا هناك يعني وين بدنا نروح يعني، اذا زالوا البراكس هذا بدنا نبني خيمه يعني بدنا وين بدنا نروح يعني، فيش مجال نروح يعني فيش مجال نترك الارض يعني.
0: نعم.
2: تكلفة مهما عملوا مهما يعني اخروا مهما هدموا احنا صامدين في ارضنا يا اخي عثمان، ما في بديل ما في بديل.
0: نعم. تكلفة البراكس عالية يعني يعني صعب عملية النقل
2: والله صعب عليه، براكس تقريبا 150 متر يعني والله الله أعلم كيف دبر حقه وسواه يعني، يعني زلمة بتعرف بيعيش من الأغنام والثروة الحيوانية أنت بتعرف الأيام هذه يعني مكلفة.
0: نعم صدقت، يعني ما في أي نوع من دعم ولا
2: ما فيش متابعة نهائي، أنا بحكي لك بصراحة يعني، وهو يعتبر والله من الحالات الخاصة يعني، لو تقوم بزيارة الموقع وتشوف أخوه شو والله زلم عيان قلب ضغط دني مشاكل كثيرة يعني، لو أحد غرامات عايش منهم صدقني الله أعلم في حاله.
0: نعم. خلينا نتابع الموضوع ونرسل رسالة لهيئة مقاومة الجدار، وبتمنى منك انك تتابع مع الهيئة يعني اقل ما فيها انهم يتواصلوا ويرفعوا كتب وما الى ذلك.
2: أكيد.
0: نعم يعني يتواصل مع اخونا حسن بريجية ومع الشباب، وممكن هم يفيدوك اكثر في وين تتوجه بالضبط وين تقدم اوراقك، وان شاء الله الله يحميكم. يعني زي ما حكيت انت يعني ما في بديل،
2: والله ما في بديل. احنا بنشكرك اخ عثمان وبنشكر راجي موال
0: حبيبي
2: اللي متابعتكم القضايا وللمبادره بالسؤال، كل احترام لكم والله، وبتوصلوا صوتنا لاصحاب القرار، لان اصحاب القرار يعني مش متواصلين مع بعض احنا بصراحه. كل الشكر لكم انتم وراجي موال اخ عثمان،
0: الله يكون معك، واحنا راح نتواصل ان شاء الله. للأمانة
2: انتم ما انتم مقصرين في جميع القضايا، بتتابعوا بتتصلوا
0: الله يخليك، هذا واجبنا، أقل شيء ممكن نفعله.
2: كل احترامي.
0: الله يكون معك، شكرا شكرا حج أبو حسن، الله يعطيك الصحة.
2: حياك الله حسمان.
0: شكرا شكرا كثير. إذن هذا ما جرى في زعترة شرقي بيت لحم، وكنا نتمنى على الجهات الرسمية وزارة الزراعة يعني الوزارات المعنية يعني الثروة الحيوانية في ريف شرق بيت لحم يا أخوان وضعها سيء جدا. صعب جدا، ما في أي نوع من الدعم الفعلي إنك تعزز سمود هؤلاء المزارعين ومربي الثروة الحيوانية. يوم نتحدث عن سعر الخروف، لحوم الخروف بتصل ل 100 شيكل للكيلو، ما تلوم المربين مربي الثروة الحيوانية، لأن الوضع صعب جدا، أسعار الأعلاف مرتفعة، تجهيزات البيطرة، أمور كثيرة بدفعها المزارع ومربي الثروة الحيوانية حتى يستمر في رحلة الصمود والبقاء على الأرض. حابين نمسي على أخت أم الوليد أمل عبد المهدي خالص صلاح، مساء الخيرات. أختنا أم محمد إيمان نادي إسماعيل، جمال الإنسان الحقيقي لا يكمن في مظهره بل في أخلاقه ورقة قلبه ونبل روحه، كن رحيما متواضعا كريما، فخير الناس من كان وجوده سلاما وكلماته جبرا وأفعاله رحمة. فارس ردايدة يسعد مساك بالورد والفل والياسمين، شكرا كثير صديقي. هنا نضال صلاح يمسيك دائما بالخيرات، كمان بنمسي على الأصدقاء في المحطة كوفي شوب المحطة واستراحة المحطة في العبيدية، الله يسعد مساكم بالورد والفل والياسمين. إم محمود مساء الخير دائما وأبدا، مساء الخيرات. كما يشير لي الزميل نزار النجار، لابد أن نتوقف مع فاصل قصير لالتزاماتنا التجارية، بعد الفاصل لنا عودة لا تبتعدوا كثيراً.

0: بحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: منتزه فرح ومراحل عائلي، فرحتكم تكمل معنا. بدكم مكان حلو للعيلة والأطفال؟ بدكم قاعدة مريحة، أجواء جميلة ومساحة واسعة تقضوا فيها أحلى الأوقات؟ أهلا وسهلا فيكم في منتزه فرح ومراحل عائلي في بيت جالة. ألعاب وترفيه للأطفال، كافيتيريا لخدمتكم، مساحة مناسبة للشواء، قاعدات مريحة وطلة ولا أروع، ومواقف سيارات واسعة ومريحة. مكان مناسب للعائلات واللمة الحلوة. تعالوا اقضوا وقتكم، خلوا أولادكم يفرحوا واستمتعوا بأجواء فرح ومرح. منتزه فرح ومرح العائلي بيت جالة قرب مخيم عايدة. للاستفسار على الرقم 0597-234-022. منتزه فرح ومرح، المكان اللي بتحلى فيه اللمة.
2: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصا أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.bs.
3: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك. هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
4: راديو موال

0: للمشاركة في برنامج حديث البلد بإمكانكم الاتصال على هواتف البرنامج 274-3419 جوال 0592-20-10-17 أريدو 0569-0019-10 واتساب 00970-592-20-10-17
1: حديث البلد مع عثمان صلاح.

0: عدنا من جديد إلى حديث البلد بالمسي على زميلنا العزيز نزار النجار الذي يرافقنا بهندسة الصوت. يسعد مساك نزار. أنتم تستمعون إلى برنامج حديث البلد عبر أثير موال من مدينة بيت لحم فلسطين. وبنوجه كمان يعني أجمل تحية لصديقنا العزيز أبو رامي اللي بيتابعنا كمان من نابلس. يسعد مساك بالخيرات والمسرات. وتحية تحية من صالون مايكل لرجال بيت صحور مقابل مدرسة الروم الكاثوليك للجميع. يسعد مساك أخونا مايكل أبو سعدم، وتحياتنا لكل موجودين عندك في صالون مايكل لرجال بيت صحور مقابل مدرسة الروم الكاثوليك، ونتمنى لكم دائما أجمل الأوقات. أكثر ناس بيشتغلوا هالأيام الحلاقين نزار بحكي. الحلاقين بيشتغلوا في كل الأوقات، يعني ما في لهم موسم إلا في الأعياد شوي بيزيد عليهم، لكن يعني الوضع تمام عندهم. أخونا وسام بقول من مدينة القدس جيلو، مساء الخير للجميع. الله يسعد مساك أخونا وسام عبوط، وديم عليك دائما الخيرات والمسرات يا رب. نادر الزغل أبو ضياء طمنا عنك، إن شاء الله أوضاعك تمام. سلام هيب يسعد مساء. ياريت لو دائما تبعتونا الأسماء باللغة العربية يا أخوان، لأن أسماء العائلات باللغة الإنجليزية بعض الأحرف ما تتفق مع الكلمة الأصلية. نعمل هزة أرضية. أخونا بشير صموري يسعد مساك بالخيرات والمسرات. بشير هلا بالورد، هلا بيك. شو في أخبار اليوم في بيت لحم؟ اليوم أكثر الناس يا أخوان بيشتغلوا في موضوع الـ يعني نقل الصور، نقل الصور ما بين المحافظات الفلسطينية. فكثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي بنشاهد كثير من الشباب انهم بيقوموا بتصوير بعض المناطق في بيت لحم، ومناطق من رام الله، ومناطق من بيت صحور، بيت جالة وردنا كمان، ومقاطع فيديو من جنين، وبتبادلوا هاي المقاطع بينهم، وبضعوا سؤال على صفحات التواصل الاجتماعي وين هاي المنطقة، وين هذا الشارع، وين تقع، يعني لعمل تفاعل بين المواطنين للتعرف على المدن والقرى. شيء جميل جدا إننا نتعرف على قرانا ومدننا. كل الاحترام لأصحاب هذه الأفكار النيرة، شبابنا اللي دائما طموحين واللي دائما بوصلوا الأفكار بجميل بطريقة جميلة جدا. يعطيكم العافية. أخونا أبو وجدي بيقول اليوم صورت لك مقطع فيديو بعت لك يا أخوي عثمان حول موضوع الكلاب الضالة، مش معقول عددها اللي صار في البلد. لو جينا نحكي بصراحة يا أخوان، يعني هذا الموضوع بجوز أكثر موضوع يطرح اللي هو موضوع الكلاب الضالة، والناس من قسمين قسمين. قسم بيقولوا تركوها في حالها، هاي الكلاب يعني من حقها تعيش، من حقها إنها تمارس حياتها. وفي ناس بيقولوا إنها أصبحت ظاهرة مضرة ومقلقة للأطفال، وخاصة مع قرب بداية العام الدراسي. شو الحل من وجهة نظركم؟ اللي عنده أفكار يا أخوان ممكن يطرحها في كيفية التخفيف من هذه الظاهرة. خلينا نسمع بعض الآراء. اللي حاب يتواصل معنا طبعا أرقام موال مفتوحة على 0592201017، أو من خلال التعليقات عبر الصفحة الرسمية لراديو موال عبر الفيسبوك، أو الصفحة الخاصة بحديث البلد. ودائما نسعد باقتراحاتكم، وحابين هيك نسمع رأيكم بصراحة، ما هي الطريقة الأفضل للتخفيف من هذه الظاهرة. نتحدث بصراحة، نحكم لغة العقل ونشوف معقول كل المسؤولين البيطرة، المسؤولين في كل المديريات مش واجدين حل لموضوع الكلاب الضالة اللي أصبحت هذه ظاهرة منتشرة في كل أرجاء الوطن. شو رأيكم في الموضوع؟ وهل بالفعل في حلول ولا ما في حلول بتاتا؟ نتحدث بصراحة.
1: تاريخ الحربية هذول رجال فلسطين.
0: سعد الدين مساء الخير.
1: حربية.
0: محمد كنعان يسعد مساك أبو قصي، بدي أبارك لابن العم صالح حسن كنعان بتعيينه مدير عام سلطة الأراضي في بيت لحم عن جدارة واستحقاق، ألف ألف مبروك أخونا صالح حسن كنعان، وإن شاء الله منها للأعلى يا رب.
1: كل واحد يسوى مية
0: في وطننا، كل واحد يسوى مية. معقول ما فيش حلول؟ معقول ما فيش حد عنده حل للتخفيف من هذه الظاهرة، ظاهرة الكلاب الضالة؟ معقول الكل بيطالب بإيجاد الحلول وعندنا ما في حلول؟ شو اللي بيصير؟ يعني بنترك الآراء لكم، إذا كان حد عنده رأي في كيفية التخفيف من ظاهرة الكلاب الضالة. ملك عبيد هاي مساء الخير. كمان رنا نصار بتقول سمموهن. رنا نصار هاي الحل اللي عند رنا نصار بتقول سمموهن. بدنا نحترم جميع الآراء، لكن بدنا حد يعطينا حل، حل فعلي كيف ممكن نخفف من ظاهرة الكلاب الضالة. وإذا ما فيش عندنا حل كيف نخفف منها، كيف نحمي الأطفال من هذه الظاهرة؟ أخونا أحمد بيقول إحنا في فلسطين ما في حل لا شيء، يعني ما تتعب حالك أخي عثمان، ما في عندنا أي حل لأي قضية. هذا رأي أخونا أحمد. أحمد يسعد مساك.
1: يا أهلي يحطون الرشاشي ونادون.
0: في كتير ناس بتحدثوا عن عملية جمع الكلاب الضالة، تطعيمها، توزيعها. في ناس بيفكروا كمان يشحنوها للدول خارج الوطن. في كتير بنسمع آراء، لكن السؤال شو الحل؟ وإذا ما في حل يا أخوان، كيف ممكن نحمي الأطفال من ظاهرة الكلاب الضالة؟ طبعا اللي بسأل عن رقم أريده 0569-0019-10. الأرقام طبعا موجودة على البث المباشر على صفحة راديو موال حديث البلد. أيضا أبو نبيل حجازي صديقي العزيز الغالي يسعد مساك دائما وأبدا. كثير بنحكي مع البلديات بنقول لهم مشكلة الكلاب الضالة، بقول اعطونا حل، شو بتقترحوا؟ بنسكت. كثير بتروح بتناقش الموضوع مثلا مع مسؤول بقول لك تبطل، شو الحل اللي بتقترحوه؟ بالفعل احنا بنطرح المشكلة لكن ما في عندنا حلول للأسف الشديد. حنين القلب صائد الأحبة سمير فواغرة أبو نبيل حجازي الله يسعد مساك، بمس علينا من طبرة يسعد مساك ومسا طبرة وكل من سكنها. أبو محمود بقول تخلوش الحاويات مليانات بنخفف من ظاهرة الكلاب الضالة. يعني الموضوع مرتبط أيضا بالحاويات المليانة هي اللي بتسبب كثرة الكلاب الضالة. نحترم رأي أبو محمود. حنين القلب كل احترام والتقدير، بعين الله يسعد مساك. مش حاط لنا الاسم، يسعد مساك، يا ريت تكتب الاسماء باللغه العربيه كمان مره. خالد ابو محمد يسعد مساك. عطف مشعل مساء الخير. يعني اليوم احنا حابين نسمع اراءكم، شو الحل الموجود عندكم؟ معقول فيش حد عنده حل في البلد كيف نخفف من ظاهره الكلاب الضاله؟ معقول كنا بنقول حلوها وما في عندنا حلول؟ ما في حنا حد جريء يقول الحل يا أخوان 1 2 3؟ ما بعرف، يبدو أن الحلول صارت صعبة كثير نتحدث فيها. أخونا محمد وعليكم السلام، يسعد مساك. أم محمود بتقول حل قتل الذكور ببطل في تكاثر. أم محمود الله يسعد مساك، بدها تقتل كل الذكور من الكلاب حتى نخفف من ظاهرة الكلاب الضالة. يعني بنحترم رأيك أم محمود، رأي من ضمن الآراء. حنين بتقول حلها عند الله فقط.

شو الحل اللي ممكن ان احنا نحكي فيه اذا حدا قال لك طرحت عليه موضوع قضية الكلاب الضالة وبقول لك طب اعطيني الحل, شو الحلول؟ اذا فكرنا مع بعض بينك وبين نفسك شو في ممكن افضل حل للتخفيف من ظاهرة الكلاب الضالة, واذا ما في حلول لموضوع الكلاب الضالة شو في حلول كيف نحمي الاطفال من وجود الكلاب الضالة, شو بتنصحوا شو بتقترحوا, هل بالفعل في حلول ولا كل فترة بتتصلوا بتقولوا يجب الكلاب الضالة انهاء ملف الكلاب الضالة؟ طب كيف ممكن يعني نخفف من هذه الظاهرة؟ محمود بتقول بأوروبا محميات عندهم للحيوانات, يعني ممكن نعمل محمية مثلا ونجمع فيها كل الكلاب الضالة, هاي اقتراح.

بقول لك في الولايات المتحدة الأمريكية بلد الأمن والسلام كما يسميها البعض, رجل يقتل 8 من أقاربه ثم ينتحر في أمريكا. أقدم ألان سميث البالغ من العمر 44 عاما على قتل 8 من أفراد عائلته بينهم 4 أطفال أثناء تجمعهم لتناول عشاءهم العائلي الأسبوعي في منزل بضاحية خارج مدينة بيلينغز. ووفقا لأفراد العائلة عاد سميث إلى منزل والديه بعد أسابيع قليلة من طلبهما منه المغادرة, فأطلق النار وأضرم النار في المبنى ثم حاول الفرار, وفي وقت لاحق أطلق النار على نفسه وتوفي متأثرا بجراحه. زهرة اللوتس بتقول عندي اقتراح لموضوع الكلاب الضالة, سيارة تلم الكلاب الضالة, بعد ما تلمهم وين تروح فيهم؟ بعد ما لموهم ودوهم هان السؤال, المشكلة مش بالسيارة. هذا سؤال زميلنا نزار, المشكلة مش بالسيارة اللي تجمعهم, جمعناهم وين نروح فيهم؟ سمير فواغرة بيقول بطالب الطلاب يطلعوا بمجموعات على المدارس, ما يطلعش طالب طالب, مجموعات حتى يحموا بعضهم من الكلاب الضالة. شو في إمكانية, شو في إمكانيات, شو في عنا أفكار إحنا يعني موجودة, مع العلم إن فيش حد يبدو إن عنده فكرة ممكن إنها تتطبق على الأرض لنخفف من هذه الظاهرة. عماد صليبي يسعد مساك. صديق نمر بطرس سعيد يسعد هالمساء. خالد أبو محمد

بعد مرات الواحد بفكر بيقول احنا شعب دائما بنطالب بحل مشاكلنا، لكن احنا شعب ما في عندنا حلول. يعني احنا كلنا بنطالب البلديات، بنطالب انهم يقوموا بعمل كذا وكذا للتخفيف من ظواهر، لكن يجي يقول لنا شو الحل؟ بنسكت، ما في عندنا حلول. يعني مشكلة الكلاب الضالة قديش مثلا بنسمع عن هاي القصة، ولا حد عنده حل منطقي يمكن تطبيقه للتخفيف من هذه الظاهرة.

0: زياد على ما اعتقد بقول الحل عند البلديات، لازم المهن وحديقة الحيوانات في قلقيلية وتدفعوا لهم تخفيف من الطعام، يعني الحل انهم يوجوه ويلموهن يبعثوهن على حديقة الحيوان في قلقيلية وتدفعوا لهم تخفيف من الطعام. ما بعرف هذا الحل عند اخونا سمير. زارت لوتس والله الحل عند الشرطة والبلدية، يعني المواطن ما عنده أي حلول. محمود حرب يسعد مساك بأنوار النبي أبو قصي، الله يسعد المساء. رنا النصار بتقول في أو ردوا على نصار برد بقول في ناس منعين قتلهم، يعني قتل الكلاب الضالة، يعني في جمعيات دولية وفي ناس كان عندنا يعني بيقولوا الرفق بالحيوان الحفاظ على الحيوانات أمور كثيرة يعني. ألو مساء الخير.
1: مساء الخير أبو قصي.
0: الله يسعد مساك أبو ضياء،
1: كيف حالك؟ إن شاء الله بخير،
0: يحفظك ربي. زمان ما سمعنا صوتك أبو ضياء، طمنا عنك.
1: والله عسي ما عايز أقوله كر وفر.
0: الله يحفظك يا رب.
1: بدنا أنا وإنت بدنا نوجد حل، شو رأيك؟
0: عن جد يعني الكل بيطالب أبو ضياء إن بجد. اليوم حكيت مع أحد البلديات بقول له يا رجل الكلاب الضالة صار وضعها مش طبيعي، بقول له اعطينا حل.
1: الحل استخدموه قبل ما يقارب 20 عام بتوقع في مدينة الخليل، قامت البلدية مع البلدية ومع الأجهزة الأمنية بخراطيش الصيد وقاموا عدد كبير منهم. هلأ برضو كمان مرة ممكن ممكن، ولكن هدول على السوشيال ميديا أخي أبو قصي يعني قاعدين هلأ بيكونوا بيسمعوا وماسك التلفون رايك ظهره بكتب عبارات سلبية، يعني حتى في كل مواضيع الحياة لو واحد منزل أي مسألة برضو تعليقات. هذه ناس أنا بلاحظ أنهم عندهاش لا انتماء وطني ولا ديني، لأنه يا إما بتحكي خير يا بتصنط.
0: صحيح،
1: إحنا للمناظرة والله شاطرين، للتعليقات شاطرين. طيب هاتي يا عمي حل، ما فيش أهون كلمة لما الإنسان بزيح من كتفه لكتفه غيره. هلأ مش مشكلة أبضية عثمان يبلش، بعدين وين بلش عثمان يمكن أنا أظهر له كلمتين صغار وهقول لك وكلمة شكرا والله ما هي موجودة للأسف. يعني حتى نعم. شكرا لأي مجهود في هذا المجتمع بتشوفش، دائما بتشوف الإشي السلبي السلبي السلبي، يعني هقول لك بصيبنا إحباط أخي أبو قصي.
0: نعم، يعني حتى أخونا محمود بيقول هاي المسؤولية البلدية، يعني كأننا نحن كمواطن.
1: لا مش كل شيء البلدية، مش كل شيء البلدية. قبل الأسبوع اللي فات إجوا حطوا عندي أنا إقبال البيت بالضبط، يعني بس مسافة 8 متر الزفتة. برضو في جهل، وأنا حكيت مع البلدية لأنه في علاقة أو حل لسان، بيعطيني الشباب بالسيارات حطوا سموم.
0: نعم.
1: هلا هذا السموم ما بنحط صباحا، حطوها الساعة 9. لما حطها الساعة 9 6 من البساس ماتوا. يعني أنا حزنت على منظرهم كيف فوق بعض البساس راكيات على بعض. هارب نحط بعد الساعة تقريبا 10-11 في الليل في الأماكن اللي بحوسوا فيها هدول الكلاب، وممكن يلتم أو ممكن يلتم اثنين. بدك انت بدك تسوي جولة، إذا البسس هدول تقتلوا أو الكلاب تقتلوا بدك تقيمهم، يعني بدها جهود أمن. فيش كلمة ما فيش حلول، زي ما طلعنا وزير المالية اللي قال لا وجود حلول، سكرت الحلول. لا، في الحياة فيش إشي مستحيل، إيه بتسووا مرة وتنتين وثلاثة وعشرة وفي الآخر بتنجح. مستحيل. أنا في العمل صابني يأس اليومين مثلا في العمل، بقول بديش أشتغل. هلأ داديت نفسي أخي أبو قصي، يعني تحملني في الكلمات ممكن أطول.
0: لا تفضل.
1: بس في الآخر وجدت نتيجة وأنجزت الشغل اللي بإيدي وخلصت منه. هلأ لو بدي أتم في وجهي قاعد وأتم أطلع عليه وأتحسر طبعا شو بدي أسوي، شو بدي أعمل؟ هذا الكلام ما بزبطش، لازم نعم. الإنسان يبادر ويمد إيده ويشتغل، وإذا هذا المجتمع ما بادرش مع هذا الدوائر، هلأ رئيس البلدية هو بده ينزل على الشارع يشتغل أو الموظف، ما بيكفوا العدد الموظفين ما بيكفي عنا. أما لازم هم يكونوا في أيدي صارمة على هذول الناس.
0: صحيح،
1: هذه أنا وجهة نظر بالنسبة إذا بلادنا بتنجح. يعني أنا أكم من مرة أوصل النظافة أخي أبو قصي،
0: نعم.
1: سيارات بصوت من جنب الشباك وهو قاعد، رمى كاسة القهوة على الشارع. هلا أنا جيت لعنده بقول له يا أبو الشباب دقيت لك على إزاز طلع فيه لأبو لي مالك بقول له وقعت منك كاسة القهوة يبقى دير بالك إيه هلا نعم. هو باهت ما عرفش بده يحكي معي هو كبها
0: نعم
1: عرفت يا أبو قصاي نعم. هو بالأساس هو كبها من الشباك واقف هو في الموقف بيستنروا كده بس هو كبها بس أنا لما أني قلت له وقعت منك ودير بالك عرف إنه فيه هون انتقاد في الموضوع وبرضه من السيارات نفس الكلام بقول له وقعت منك يا أستاذ ورقة بلاش يكون بدك إياها هلأ هوني لو كل الشعب في مبادرات للأسف والله ما بنصل لهذه وبصير بلادنا أحلى بلاد أما طول ما إحنا مناظرين أوعك تفكر نمشي خطوة للأمام
0: نعم دائما بنحكي بدنا حد يحلنا بدنا حد يعطينا حلول
1: فبنجيب يعني من برا يا أبو خصي يعني ناس يعني نروح نجيب مهندسين ولا نجيب ناس يعني سؤال هل الخارج هذه البلاد يعني بيفهموا أكتر منا
0: نعم نعم
1: ما هو احكي
0: نعم بقول لك يعني دائما احنا بنقول بدنا حلول على البلدية تجد الحلول على المحافظة تجد الحلول لكن احنا كمواطنين ما في عنا او يعني ما بنتعب انفسنا بالتفكير ايضا
1: أيوة.
0: شو الحل الموجود
1: بسميه المثل بدنا حصاد ومغمض يعني واحد يجاهد بنفسه واحنا قاعدين
0: مية بالمية
1: ما بزبط فإذا كلياتنا ما سوينا الشراكة الاجتماعية هي الناجحة بالحياة الاشتراكة الفردية مستحيل تنجح أبو قصي مستحيل دائما الاشتراك الجماعي منه ينطلق وين ما بدك بعدين أنا حضرت أكثر من فيديوهات اللي بحط يعني كلية بعض اليوتيوب
0: نعم.
1: إذا كان في أمريكا المصممين للشوارع طلع واحد عراقي مصمم المدن والإنارات وحط على اليوتيوب وتفرج يعني في عنا عقول اللي بقول فيش عنا عقول يجهل أو بكون بشوفش من عين اللي زي ما بسموها الغربال أطلنا عليكم وسمعنا صوتكم
0: بالعكس يعني حديثك طيب جدا أبو ضياء والله حديثك حبيب. طيب جدا
1: وأنا تاني بتمتع لما بسمعك
0: الله يحفظك يا رب شكرا شكرا كثير أبو ضياء
1: تحياتي
0: شكرا طبعا ربما أخونا أبو ضياء هو الوحيد اللي يعني قال يجب أن نفكر مع العلم يا أخوان إن يعني في ناس كتير راح تعارض قضية إطلاق النار على الكلاب خاصة في الوضع الحالي يعني اللي بيعيش شعبنا لكن هذه بعض الحلول اللي بنسمعها ينقلوا الكلاب الهائلة محمود بيقول إلى مكب النفايات والأماكن بعيدة رفق بالحيوان حل ما بزعل الطرفين زهرة بتقول محمود بتقول عندهم إمكانيات يا أخي عندما في أي مقاومات للحياة للبشر مش للحيوان يعني كيف في إمكانية أنا دائما بسأل السؤال يعني حقيقة يجب أن جميعنا نفكر مع بعض إحنا جميعنا بنطالب البلديات ويعني بحل مشكلة الكلاب الضالة لكن لو جلسنا هيك بين أنفسنا وأجدنا حلول طبعا ممكن أنها تكون سهلة التطبيق تكلفتها مش كبيرة ما بتأذي لا الحيوان ولا الإنسان شو في أفكار عندنا موجودة ناس اللي عندنا أصحاب الأدمغة المفكرين شو في إمكانية لإيجاد حلول ممكن تطبيقها وإذا ما في أي حلول لموضوع الكلاب الضالة خلوا الكلاب الضالة في حالها كيف نحمي أطفالنا كيف نحمي أطفال رياض الأطفال الأطفال أثناء اللعب كيف نحمي طلاب المدارس من هذه الظاهرة شو في عندنا أفكار شو في عندنا خطط هل بالفعل إحنا ناس بنفكر خارج الصندوق ولا بنبحث عن أحد يفكر عنا نريد أحد أن يجد لنا الحلول نحمل المسؤولية دائما بنقول نحمل المسؤولية للبلدية للجهات الرسمية نحمل المسؤولية طب إحنا ما علينا أي مسؤولية شو المسؤولية الملقاة علينا كمواطنين كناس عايشين في البلد كناس يعني إن وزن أيضا في هذه البلد يبقى السؤال مفتوحا ونزار يشير لي إلى فاصل آخر وبعد الفاصل نعود

0: ما فيش زي الكاش، جوال رح تربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة.

0: للمشاركة في برنامج حديث البلد بإمكانكم الاتصال على هواتف البرنامج 274-3419 274-3420 جوال 0592-20-10-17 أريد 0569-0019-10 واتساب 00970-5920-10-17
1: حديث البلد مع عثمان صلاح.
2: مسيكم بالخير جميعا في جميع أرجاء الوطن، الله يمسيكم دائما بالخيرات والمسرات. أنتم تستمعون إلى أثير موال من مدينة بيت لحم فلسطين وحديث البلد. أخونا محمد حجاج بيقول يتم جمعها وإخراجها خارج المناطق السكنية مثل المناطق البرية التي تخلو من السكان. هذا الحل عند أخونا محمد حجاج. شو بتملك ما تعودش. هاي مسؤولية كبيرة والله. بنمسك كمان على صديقنا العزيز نادي حسن، الله يسعد مساك.

0: دقائق بعد الخامسة، ساعتنا الآن في استديوهات موال لمن يريد أن يضبط ساعته حسب التوقيت المحلي في فلسطين. أبو الأيسم الله يسعد مساك بالخير والمحبة، لكل اللي بيتابعونا على الطرقات مساء الخير للجميع. دائما تفائلوا بالخير تجدوه، حاولوا قدر الإمكان تخرجوا من الأجواء السلبية اللي بنعيش هاي الأيام. يعني الأمور السلبية مأثرة بشكل كبير على حياتنا للأسف الشديد، والأخبار السلبية وأخبار الفساد وأخبار السرقات وأخبار الناس اللي بتطلع مرة واحدة وما إلى ذلك، كل هاي الأمور بتأثر على نفسياتنا. فلا تنظروا إلى النصف الفارغ من الكأس، بل انظروا إلى النصف الملآن من الكأس. دائما خليكم متفائلين، ودائما نقولوا يا الله، وإن شاء الله القادم بكون أفضل بمشيئة الله. بنمسي على أخونا جابر، الله يسعد مساك ويجبر عنك يا رب، حبيبنا جابر. ندى أبو خضير مساء الخيرات. الكل عامل عروضات في موضوع الحقائب، موضوع القرطاسية، هذا الموضوع، لكن الكل بحكي حتى اليوم مع يعني قربنا من بداية العام الدراسي ما في حركة اللي كانت معتادة كل عام. هيك الوضع الاقتصادي يلقي بظلاله على كل شيء رغم العروضات، ورغم ان الاسعار هذا العام يا اخوان يعني، والعودة للمدارس يعني اقل الاسعار من السنوات الماضية. يعني في كثير شاهدت انا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي يعني عروضات رائعة جدا بالنسبة لاسعار القرطاسية والحقائب وما الى ذلك. فنتمنى توفيق للجميع. سيف الأطرش الله يسعد مساك، وحلو جدا في موضوع التنافس يا أخوان. يوم نشوف في مولات كبرى بتتنافس مع بعضها البعض وبنزلوا بسعر أكثر، يعني بتنافسوا حتى في تنزيل الأسعار، كل ذلك لصالح المواطن. المواطن اللي يدوب مدبر أموره في هالأوضاع الصعبة.
1: ميل على بلدي لا تشوف كيف البحر بيضحك، لا تشوف
0: عنا البحر بيضحك يا نظر
1: وترسم احد مجدك.
2: ميل على بلدي لا تشوف كيف البحر بيضحك، لا تشم تراب بلادي
0: احنا بحرنا ميت.

0: لبحر حيفا وتتجول على سور عكا.
1: كيف البحر بيضحك لك.
0: بنمسي على منجد الحموز ملك السفريات، ما خلاش حد في البلد غير هجره. الله يسعد مساك منجد، هاي من زميلنا نزار النجار، بقول لك ما شاء الله عليك شغال على السفريات وما خلاش حد في البلد الا صفره. هجره ولا صفره تهجير؟ يعني شغال في البلد، شغال في الشباب اللي بروح عنده بيهاجر.
2: وإذا بدك تتالي الناس بتبعت سلام قاعد.
0: هاي المعلومات من نزار يا منجد، يعني احنا شو بعرفنا. عادل غوالي يسعد مساك بالخير والمحبة. ذكرني صديقك منجد، في صديقي لي قبل فترة كان سمعت إن والده في المستشفى، فبقول له إن شاء الله شو صار مع الوالد، إن شاء الله روى على الدار. قال آه راعى الدار الآخرة، طلع بعتيني على المستشفى ومتوفي في إحدى المستشفيات اللي بدخل عليها يمشي على الأقدام ويعود متوفي. ما بدنا نذكر اسم المستشفى حتى ما حد يزعل منا، لكن هذا ما حدث مع والد صديقي رحمه الله. يسعد الدين، يسعد هالمساء المحامي رؤوف دحدوح، الله يسعد مساك. قل لك المحامين كمان الأيام هذه شغالين في الشكات الراجعة وفي المواطنين، يعني ما شاء الله عليكم أستاذ رؤوف، يعني في قضايا الشعب نازلين كل أخطارات. الأستاذ رؤوف يقول للأسف هناك الكثير من المستشفيات من يعمل بها لا يخاف الله، يعني بعض المستشفيات. ما بدنا نعمم يا أستاذ رؤوف.

محمود بيقول قلت الطقس ترى كحمشنام. قبل أيسم بيقول طول عمرنا في كلاب ضالة في فلسطين ولكن ما يجري ما حد بيحكي الحقيقة بخصوصها إلا المسؤول بخصوصها لا المسؤول ولا من يتغنى بحقوق الحيوان.

أستاذ رؤوف دحدوح بقول والله موضوع الكلاب الضالة قصة طويلة قصة طويلة بدون إيجاد حلول للأسف الشديد. يعني لا المسؤول عنده حل ولا المواطن عنده حل، ويبقى الموضوع مفتوحا أستاذ رؤوف.

0: حابين كمان نمسي على صديقنا العزيز أبو ياسر بتابعنا من الأردن، يسعد مساك أبو ياسر بالخير والمحبة، دائما سعيدين بتواصلك الجميل. دائما مساء الخير، ودائما بنقول مساء الخير لكل الأصدقاء اللي بتابعونا على طرقات شوي، وبنكون مع أحوال الطرق كيف تبدو هذا المساء. بنتحدث عن يعني حتى هذه اللحظة يعني معظم الطرق في أزمات خفيفة، لكن لم نبلغ عن أزمات خانقة على الطرقات. إن شاء الله طريق السلامة دائما نتمنى لكافة متابعينا كل الموجودين على الطرقات، ديروا بالكم إن شاء الله بتعودوا لبيوتكم سالمين غانمين. وبنرحب معا بالأخ والصديق أبو محمد عطيات المتابع لأحوال الطرقات. أبو محمد الله يمسيكم بالخير.
1: مساء النور والمحبة أبو قصاي إلى كل المستمعين والمتابعين الكرام،
0: يحفظكم الله أينما كنتم. كيف تبدو أحوال الطرق هذا المساء أبو محمد؟
1: نبدأ من خليل الرحمن الفحص النبي يونس راس الجوع النبي يونس فرش الهواء، سلكات راس الجورة العروب بيت أمر مغلقات، مداخل ومخارج بيت لحم حتى اللحظة. سالك نتحدث عن راس بيت جالة، عقبة حسنة، سكنات نصر، طريق المقابر، جناتة، عش الغراب، المنشية، أم سلمونة. فيما يتعلق بالكونتينر سالك بالاتجاهين، العيزرية أزمة باتجاه الجنوب، الزعيم أزمة باتجاه الشمال، دوار عناتة أزمة بجميع الاتجاهات، حادث جبع تواجد قوات الاحتلال بهذه اللحظات وبداية أزمة للمغادرين، لسؤور ملا والديرة مغلق بكلا الاتجاهين، عين سينيا، عطار البلد، عطار البرج، سلكات. فيما يتعلق بالوادي برود الطيبة، ترمس عية وسنجل، سلكات. مداخل ومخارج أريحة حتى اللحظة خالية من جنود الاحتلال. حوادث مدينة نابلس الشرقية، تم إغلاق حاجزي عين شبلي وتياسير بكلا الاتجاهين، حادث بيت فريك أزمة بالاتجاهين، أما عورتة صرة المربعة دير شرف خاليات من جنود الاحتلال. فيما يتعلق بحادث عناب باتجاه طول كرم سالك للقادمين، حادث أزمة للمغادرين، بوابات جبارة باتجاه طول كرم خالية من جنود الاحتلال، مدخل طلقيليا الجنوبي الشرقي سالك، ومدخل سلفيت الشمال الغربي سالك. هذا ما لدينا أستاذ عثمان حتى اللحظة، مع تمنياتنا بالسلامة للجميع.
0: دائما نتمنى السلامة للجميع ولكم أيضا أخي أبو محمد، طريق السلامة دائما. شكرا كثير أبو محمد، يعطيكم ألف عافية،
1: حياكم الله.
0: شكرا كثير. أحوال الطرقات طبعا تتغير بين الفينة والأخرى. يقول لك معظم الطوش بصير عندنا بسبب الأزمات على الطرق نزار، بسبب التزمير. يعني إذا بتوقف لك لحظة بتحكي مع سائق آخر بتسأل أي سؤال، يا ويلك من كثر التزمير غير المسبات طبعا.

0: في كل العالم يوم يصير حادث سير الكل بنزل وبقول الحمد لله على السلامة إن شاء الله خير، أهم شيء ما صار فيش ركاب شيء، كيف الوضع؟ اللي عندنا بنزلوا اثنين ببلشوا يتعارك، والحق على مين؟
1: وإحنا شبابك فلسطين والنعم والنعم.
0: يعني اللي عمل حادث وعامله مقصود يا نزار، إذا بتضرب حد بنزلك مصير بقول لك أنت مش شايف شو صير لك؟ طبعا مع مسبتين مرتبات
1: استشهد فيها الفلاح حط السنجي بالمردين فيها العواد التفاح في حتى العالم
0: اي للاسف اصبحت عندنا ثقافه
1: حط السنجي بالمردين
0: اشرف ابو الهيجه
1: واحنا شباب فلسطين والنعم
0: دائما من شبابنا الله يديم عليهم الصحه وهدات البال يا رب
1: واحنا شباب فلسطين
0: نتوقف مع الصديق عطية صبي. عطية مساء الخير، كيف حالك عطية؟ عطية طيب فقدنا عطية صبي. عطية سمعني؟ عطية

0: بقول لك اسم عطية هو اسم علم عربي معناه الهيبة أو العطاء أو ما يعطى للإنسان بدون مقابل يا نزار. يعني إلى عدة معاني في اللغة العربية. هو اسم عربي أصيل حقيقة. وعلى فكرة اسم عطية يا إخوان يستخدم للذكور والإناث. يعني في مصر كثير ما اسمع فيه حتى فتيات باسم عطية. يجمع على عطايا وعطيات. اسم الاسم طبعا أصل الاسم هو عربي أصيل معناه المنحة أو الهدية التي تمنح لمرة واحدة بلا عوض. هاي هي العطية التي تمنح لمرة واحدة طبعا بدون عوض.
1: وأقول يا مرحبا نسمها
0: مشكل أخونا عطية فيش عنده لا سيرفس ولا نت نزال بحكي محمد بيقول هاي معلومات بعرفها. معقول محمد بتعرفها يعني؟ زهرة عطية في الأزمة. مين كان فيكم يعرف إن عطية بيطلق على اسم ولد وبنت؟ مين كان يعرف غير نزار طبعا؟ ألو عطية مع عطية سمعني؟ ألو ألو مساء الخير. سمعنا عندك مشكلة كبيرة يا عطية. مشكلة من سمعنا. أشرف بيقول عطاء البنت عطية ذكر. لا في اسم عطية ذكر وأنثى.

0: ودائما نوجه تحيات المحبة للجميع. بنذكر يوم غد الخميس يستمر الجو جافا حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية. يعني بكرة الجو كمان جاف وحار في معظم المناطق، شديد الحرارة غدا. الجمعة كمان الجو شديد الحرارة وجاف وحار، كذلك السبت يبقى الجو جافا وحارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق. دائرة الأرصاد الجوية تحذر الأخوة المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، خاصة في ساعات الذروة من الساعة 11 صباحا إلى 4 مساء، ومن خطر إشعال النيران في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة، ومن خطر ترك الأطفال أو كبار السن داخل المركبات المغلقة. كما وتنصح دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين بالإكثار من شرب الماء والسوائل. شكرا لدائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية. صدقوني في كثير ناس بنسوا يشربوا ماء أيضا. عمرك نسيت تشرب ماء يا نزار يوم كامل؟ حد بذكرك اشرب ماء. ألو
1: ألو أبو قصي،
0: يسعد مساك عطية،
1: مساء الخير، كيف الحال؟
0: يحفظك ربي عطية،
1: إن شاء الله أمورك منيحة.
0: لا الحمد لله، ما شاء الله على صوتك واضح.
1: يا زلمة لما بصير في تداخل في الشبكات فبصير مش في مشكلة، التكنولوجيا هاي غريبة وعجيبة.
0: هذا مستهدفينك عطية، يبدو أنهم عاملين إيش عليك.
1: لا لا بس إيش، بس أخطاء تقنية بتصير.
0: أخطاء تقنية،
1: فتضينا نطفي شغلة ونشغل شغلة عشان نتحدث مع جنابكم.
0: الله يحفظك يا أستاذ عطية. أستاذ عطية، بالنسبة لمعنى اسمك، كنا نتحدث يعني أول ما اتصلت فينا، عطية بيمشي الاسم للذكر والأنثى، بتعرف المعلومة هاي؟
1: اسم عطية ذكر وعطيات في أنثى،
0: وفي كمان عطية كمان بيمشي للذكر والأنثى.
1: بس عن جد ما مش سمعت فيها،
0: أبحث عنها وتأكد إنها من المعلومة.
1: هي بالترجمة عطية الله إيش اسمها؟
0: حبيبنا شو معنى اسم عطية؟
1: يعني معروف يعني من العطاء والوهم والهبة وال... نعم. إلها معاني كثيرة،
0: إلها معاني كثيرة، صدقت.
1: المهم ما علينا منك، ما عليك مني. خلينا وشي نقدم مناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف لجميع الأمة العربية والإسلامية ولأحرار العالم، وتنعاد إن شاء الله علينا بالخير والبركات وهداة البال، وقد تحققت أمني إن شاء الله برفعة الإسلام والمسلمين وأحرار العالم كمان، وإن شاء الله كل هالعالم يسعى من غفوتهم ويعودوا إلى رشدهم، حتى إن شاء الله البشرية تعود تقف على أجريها وتستعيد عافيتها في أقرب فرصة ممكنة. للأسف الشديد العالم كله يئن ويتألم من أخير إنسان بالأول والأخير.
0: نعم
1: حقيقة، يعني صراحة فيش أوسخ صفة من الإنسان من الجنس البشري. يعني قديش نحكي عن حيوانات مفترسة، قديش بنحكي عن الطبيعة، قديش نحكي عن البيئة، ولكن للأسف الأسير الإنسان أسوأ ما هو كائن للأسف الشديد. نتمنى إن شاء الله بذكر المولد النبوي. الحقيقة أبو قصي يعني الناس بتمر هاي الذكرى مرور الكرام.
0: نعم
1: انت تستضيفوا مشايخ وعلماء، الشيخ لا بدا شيخ ولا بدا عالم ولا بدا مفتي، اي انسان فينا يستفتي قلبه ينمي البذر الخير على حساب بذرة الشر. واحنا سيدنا محمد يعني دائما لازم يتأسفي الله سبحانه وتعالى يقول كتاب العزيز وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وإنك لعلى خلق عظيم.
0: صدق
1: فهمت علي؟
0: نعم.
1: المثل لا بدأ شيوخ ولا بدأ عبادات زيادة، يعني عبادة خفيفة الكد، ولكن كن عندك حسن خلق في التاجر في تجارة، الطبيب في وظيفته، الموظف العام، الوزير، رئيس الوزراء، رئيس السلطة، كل مسؤول في موضعه. نعم. يتعسى بأخلاق النبي، المذيع، الطبيب، الممرض، العامل في الشارع، عامل البادية، كل في فيما انتو، كل فحر في واحد فينا. لما واحد بيجي مولود بتسابق احنا تعفي صفات الأسامي، نسبة الرقم الأول اسم محمد صلى الله عليه وسلم بسمه، كان في الشرق ولا كان في الغرب، فهمت علي؟
0: نعم.
1: دائما نروح افحص في دوائر الخدمة المدنية، كان في أوروبا ولا في أمريكا ودول عربية، اسم محمد هو رقم واحد، يتقدم على اسم جورج وعلى اسم إيلي وعلى اسم ميشيل وعلى اسم محمود وعلى اسم عطية أكولتاك وعلى اسم عثمان. ولكن في نفس الوقت يا أبو قصي، أنت لما تحمل هذا الاسم لازم تحمله معنى، ويعني رسما ومعنى.
0: نعم.
1: فهمت علي؟ مش بس رسم، مجرد وجاهة، مجرد بروتوكول، مجرد برستيج، لا، لازم أنت تتأسى بأخلاق هذا الاسم اللي أنت حامله. فهمت علي؟
0: صدقت.
1: هل أنت مثلا لما بلا تشبيه، لما بكون في مسؤول كبير في البلد وبيجي أنت تكون موظف عنده، بيجيك ابن بتقول والله بدي أسمي ابني على اسم معالي الدكتور المخافة الفيس عطية صبيح مثلا.
0: نعم.
1: فهمت علي؟
0: نعم.
1: لأنك
0: نعم.
1: يعني
0: تشبيه، نعم تشبيه، نعم.
1: لأنك حبيت هذا الشخصية وبتقتدي تقتدي بيها. ومن بعد ما تقتدي بيها بدك تسمي ابنك على اسمه، فلله المثل على خير، لما تسمي اسمك على اسم سيدنا النبي فمفروض انك تربي ابنك، وكبي ما تربي ابنك انت كما تربي نفسك باخلاق وصفات وهدي الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني فعلا وقولا يا ابو قصي. مش بس نحتفل فيه نص ساعة الزمن مرة في السنة، بل على مدار السنة لازم يتحلى بأخلاقه وصفاته وهديه. مش بس سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، كمان سيدنا المسيح عليه السلام، في شغلات كثيرة لازم نتأسى فيها على ونمشي على سير وهدي الأنبياء. حتى أنه للأسف بنلاحظ رؤساء العالم بقول لك دائما بستحضروا من أخلاق سيدنا المسيح سيدنا النبي، ولكن هم أبعث ما يقول عن هدي الأنبياء.
0: شكرا عطية، الله يكون معك.
1: تحياتي أبو قصي.
0: شكرا.
1: وأنا زلمة حبتي لا شيخ ولا مبتلحة
0: لا كل الاحترام، أنت أخ وصديق عزيز عطية، الله يكون
1: أنا
0: معك.
1: أنا دار الشريعة يعني بالمناسبة.
0: الله يحفظك ربي. شكرا كثير.
1: سلامات أبو قصي، حبيبي أبو قصي.
0: شكرا كثير.

0: يقول لك محافظة القدس تحذر استبدال اسم باب العمود بالبوابة القديمة. حتى اسم باب العمود رح يتم تغييره بالبوابة القديمة. نزار النجار رفقنا بهندسة الصوت، يسعد مساك. نادر زغل بقول اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد، بوركت عطية اليوم استفدنا والله، الله يكون معك. حسين علي أبو علي اللهم صلي على سيدنا محمد، أجت مدارس والأطفال الصغار ومشكلة الكلاب اللي بتلحق الأطفال مع ضرر ونهش من أجسامهم، بتسأل حسين علي أبو علي شو الحل لمشكلة الكلاب الضالة. حديث البلد يتجدد مع دقات الرابعة من مساء الغد بمشيئة المولى، دائما وأبدا لحديث البلد بقية. شكرا لكل من تابعنا، شكرا لكل من كان معنا على هذه الأرض ما يستحق الحياة. إلى اللقاء.
1: على هذه الأرض ما يستحق الحياة، على هذه الأرض سيدة الأرض، أم البدايات أم النهايات، أستحق الحياة.
2: حديث البلد مع عثمان صلاح.
3: من حقك تحكي.
4: بدنا مصاري يا أخي، ما بدنا مصاري عشان نسد الجوال ونسد البنك ونسد التكات. هلا بدنا مصاري، بدنا نسكر الدنيا وخلص، سكر كمان مرة.
3: من حقك تشكي.
5: بس بدي أصرف في الشهر. طب العالم مش لاقي شغل يا أخي، يعني هو بدهم يشلحونا أواعينا، يعني خلينا نهيج بس وين نهيج؟ كل المناطق كورونا.
3: أنت مواطن في هالبلد،
5: شو بدي أحكي لك يا زلمة؟ عيب أنتم بتهووه، وزراء رئيس وزراء مش مسؤول عليك، بدهم يردوا عليك أنت يا ابن عمي، الله يرضى عنك.
3: لكن وين المسؤول؟
4: يعني مهزلة مهزلة بمعنى الكلمة. أنا مش عارف وين وزير الصلاة، وين رئيس الوزراء، مش مقدمين شيء للشعب ولا مقدمين شغلة للناس. الناس تدخل بعضها، الشتات راجعة والناس مش قادرة تعمل أداء. وكمان فوق هذا الحكومة كمان إذا عندكم جرعة يطلع لأسف ويصرح بالتصريح هذا، بس مش عندهم الجرعة اللي يحكوا الكلام.
3: صوتك بوصل وممكن يغير.
6: أبو قطاي يعني إنك تستحمل الناس، تعرف تشغلها أبو قطاي، كل احترام، بس أبو قطاي فيش ولا برنامج، كل بيت لحن بلا مؤاخذة، فيش ولا واحد كله إلا بس على راديو موال.
3: كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
7: أنا عارف أنت كبير بتاع القاعدة دي كلها.

0: معكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليلي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
3: راديو موال

0: الساعة الآن 6:00 في راديو موال.
1: راديو موال.

0: نربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: منتزه فرح ومراحل عائلي، فرحتكم تكمل معنا. بدكم مكان حلو للعيلة والأطفال؟ بدكم قاعدة مريحة، أجواء جميلة ومساحة واسعة تقضوا فيها أحلى الأوقات؟ أهلا وسهلا فيكم في منتزه فرح ومراحل عائلي في بيت جالة. ألعاب وترفيه للأطفال، كافيتيريا لخدمتكم، مساحة مناسبة للشواء، قاعدات مريحة وطلة ولا أروع، ومواقف سيارات واسعة ومريحة. مكان مناسب للعائلات واللمة الحلوة. تعالوا اقضوا وقتكم، خلوا أولادكم يفرحوا واستمتعوا بأجواء فرح ومرح. منتزه فرح ومرح العائلي بيت جالة قرب مخيم عايدة. للاستفسار على الرقم 0597-234-022. منتزه فرح ومرح، المكان اللي بتحلى فيه اللمة.
2: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصا أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.ps.
3: راديو موال

0: بحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
2: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندق. هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
3: راديو موعد.

معلش محدش فينا بيتعلم ببلاش اتجرح واتعلم ولا بقى ساذج وسط الناس ما بلاش تستنى اي حاجه من اي حد صاحبك بجد ما يسيبكش لو الوقت شد ولا اقول لك كويس انه سابك يعرف قيمه غيابك العيار اللي ما يقتلش او يجدحنا في وسط غابه يمكن عشان غلابه

0: الساعة الآن 10 ليلا في راديو موال.
1: يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة. برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، ومنرجو من الرب إنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكتر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا تنزلوا التطبيق من خلال موقع الإذاعة www.mowal.bs باستخدام الكيو آر الموجود على الصفحة عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا أنه الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم.
2: سنتحدث اليوم عن ذبيحة الخطية. هذه أول ذبيحة ليست رائحة سرور للرب. في الواقع هناك ذبيحتان للخطية، ذبيحة الخطية وذبيحة الإثم. ابق معي لنرى الفرق بينهما ونتحدث عن موضوع هام وكبير في الكتاب المقدس تشير إليه هذه الذبيحة.
3: مرحبا بكم أيها الأصدقاء الأعزاء. هذه صديقتكم ميسون فهمي تحييكم أجمل تحية، إذ نلتقي معا عبر حلقة جديدة من دراستنا لكلمة الله المقدسة وكنوز الحكمة. ترى لماذا يفر سجين من سجنه قبل يوم واحد من إطلاق سراحه المنشود؟ ذلك هو السؤال الذي طرحه ناطق رسمي باسم إدارة أحد السجون الأمريكية في مجال إجابته عن أسئلة الصحفيين. فقد قال الناطق الرسمي: بالحقيقة لست أدري ماذا استحوذ عليه حتى غادر السجن قبل يوم واحد فقط من انتهاء مدة عقوبته. وبعد فترة من الزمن ألقي القبض على نفس ذلك المجرم الفار، وهو يحاكم الآن بتهم عديدة يمكن أن تعيده إلى السجن لفترة تناهز 20 عاما. وفي حديث مع نفس ذلك المجرم قال معلقا: أنا لا أحب أن أكون محكوما في نظام معين، فأنا أعمل ما يحلو في عيني، وقت ما أشاء أنا أفعل ما أريد وليس بحسب ما يريده مأمور السجن أو القاضي، لذا أعمل ما أريد.

وفي تعليق مأمور ذلك السجن قال: في السنوات الأخيرة من الحياة في السجون وحسب الإحصاءات التي ننشرها في نهاية كل عام، نرى نسبة تزايد عدد المساجين في السجون بشكل عام، فكل سنة يوجد نسبة أكبر وارتفاع بحجم الجريمة بشكل ملحوظ جدا، مما يسبب لنا القلق أحيانا على المجتمع الذي يعاني من هذه الظواهر السلبية، فالشر يزداد والجرائم تكثر. والذي ألاحظه أنا الآن أن المجرم عندما يرتكب جريمته في القديم كان يشعر بتأنيب الضمير ويشعر بأنه فعل شيئا مشينا، أما اليوم فأنا أرى نظرة كبرياء وافتخار بالأمور التي تعمل من قبل شباب اليوم، إذ النسبة الكبرى من فاعلي الجرائم هي من الشباب للأسف، وهذا ما ينبئ بخطر حقيقي على المجتمع، فهم بكل وقاحة يفتخرون بعلو وتشامخ كبير ولا يعترفون بأنهم قد عملوا شيئا خاطئا. وأمامنا مثال واضح، وهو هذا الشخص الذي فر هاربا قبل يوم من الإفراج عنه، فهو يريد أن يحكم نفسه بنفسه.

صديقي المستمع، من شأن معظمنا أن يتساءل عن قصر نظر ذلك السجين، ولكن ربما كنا غير متنبهين كذلك إلى نظرتنا القريبة المدى للخطية، فلعلنا لا نرى اللامبالاة المطلقة في اقتناص لحظات قصار من اللذة الأنانية على حساب أمور كثيرة، ولا نرى تفشي الخطية كمرض قاتل مثل السل والحمى من حولنا. عزيزي، إن الخطية ترى الطعم فتأكله، ولكننا نحن لا نرى الصنارة التي تؤذينا خلف ذلك الطعم، لذا فلنحذر.

أرجو ألا تبخل علي بدقائق معدودة نقضيها معا في رحابه. مرة ثانية أرحب بك معي. كانت تأملاتنا في الحلقة السابقة منصبة على ذبيحة السلامة كما وردت في الإصحاح الثالث من سفر اللاويين، وتحكي هذه الذبيحة عن شركة المؤمنين مع الله الآب من خلال الرب يسوع المسيح، وعن السلام الذي يحضر كل المؤمنين إلى الشركة مع الله بالروح القدس ومن خلال المسيح. التشديد في ذبيحة السلامة ليس على السلام الذي تحقق بدم الصليب، بل على السلام الذي في شخص المسيح لما عمله على الصليب. رأينا عدة اختلافات بين ذبيحة السلامة وذبيحة المحرقة. ففي ذبيحة المحرقة كان الحيوان ذكرا فقط، أما هنا فبالإمكان تقديم ذكر أو أنثى ولكن بلا عيب. ذبيحة المحرقة تحكي عما يراه الله في المسيح، وفي ذبيحة السلامة المقدم يجد شيئا في المسيح ويراه. في ذبيحة المحرقة كان الكل يوضع على المذبح، أما في ذبيحة السلامة فيؤخذ جزء محدد منها ويوضع على المذبح، وهذا الجزء يتضمن الشحم والأعضاء الداخلية للحيوان. التهام النار للذبيحة يحكي عن التكريس الكامل للمسيح وامتحانه البشري وآلامه، والنتيجة رائحة سرور للرب. إذن في ذبيحة السلامة التشديد على شخص المسيح وليس على عمله، على حياته الكاملة لا موته عن الخطايا. الغنم أو الحمل يعلن عن المسيح في توحده الكامل مع الإنسان في حياته وموته، ويشير إلى مقدرة المسيح على أخذ مكان الإنسان وحمل خطية العالم. كان الشحم من نصيب الله ويعتبر أفضل جزء في الحيوان، وهكذا كان الأفضل يقدم لله. ثم رأينا المعنى الأعمق لذبيحة السلامة. الشركة مع الله ترتكز على دم المسيح، هذا حقيقي، ولكن هناك وجها آخر للشركة، فحتى تكون الصورة مكتملة لا بد من تقديم حياة المؤمن في تكريس كامل. علينا أن نأتي إليه ونقدم ذواتنا له. والآن نتابع تأملاتنا في ذبيحة السلامة، وأقرأ لك العدد 11 من الإصحاح الثالث من اللاويين. ويوقدها الكاهن على المذبح طعام وقود للرب. كثيرا ما يساء فهم هذا ويعتبره البعض طقوسا وثنية، فقد وجد في بعض الكتابات الآشورية ذكر لطقوس فيها تقدم ذبائح للآلهة ويحتفل الناس بوليمة مع الآلهة، ولكن هنا في ذبيحة السلامة العكس صحيح. الله هو الذي يفرح ويحتفل مع مقدم الذبيحة، وهو يوضح ذلك في سفر التثنية: وتقدمون إلى هناك محرقاتكم وذبائحكم وعشوركم ورفائع أيديكم ونذوركم ونوافلكم وأبكار بقركم وغنمكم، وتأكلون هناك أمام الرب إلهكم وتفرحون بكل ما تمتد إليه أيديكم أنتم وبيوتكم كما بارككم الرب إلهكم. كان الشحم يحرق كليا، والكاهن كان يأخذ الصدر والكتف ويأكل مقدم الذبيحة ما تبقى، وذلك في بيت الله. الله هو المضيف والخاطئ هو الضيف. كانت الوثنية أساسا للتهمة التي وجهها إشعياء ضد الشعب عندما انخرطوا في عبادة الأوثان: أما أنتم الذين تركوا الرب ونسوا جبل قدسي ورتبوا للسعد الأكبر مائدة وملأوا للسعد الأصغر خمرا ممزوجة. كانت هذه المائدة معدة للسعد، أي لأمور الشعوذة والطالع. الله هو الذي يعد المائدة في ذبيحة السلامة، وهذا يلقي ضوءا على العديد من الفقرات الكتابية. يقول المرنم: ترتب قدامي مائدة تجاه مضايقية، يروون من دسم بيتك. وفي الأناجيل نقرأ: أنا هو الخبز الحي الذي نزل من السماء، إن أكل أحد من هذا الخبز يحيا إلى الأبد، فمن يأكلني فهو يحيا بي. خذوا كلوا، هذا هو جسدي. الرب يعد المائدة للخلاص والشركة، هذا ما نراه في ذبيحة السلامة.

0: وهذا يساعدنا أن نفهم مثل الابن الضال، فقد كان الأب هو الذي ذبح العجل المسمن عندما عاد الابن إليه للشركة. وفي مثل العشاء العظيم الرب هو الذي يدعو: تعالوا لأن كل شيء قد أعد. هذه مائدة الخلاص التي يرتبها الله. بعد ذلك اقرأ الإصحاح الأول من رسالة يوحنا الأولى مرارا وتكرارا، وسترى أن الشركة مع الله ترتكز على الفداء بدم المسيح وعلى معرفة المسيح وعلى اعترافنا بخطايانا. أولا، نحن نقبل خلاص الله بقبولنا المسيح مخلصا لحياتنا، وبعد ذلك نأتي إلى مائدة الشركة. وللأسف إنسان اليوم يعتقد أنه باستطاعته أن يرتب مائدة خلاص لنفسه بأعماله الحسنة ويدعو الله إليها. كلا يا صديقي، هذه الوثنية بعينها. الله هو الذي يرتب مائدة الخلاص ومائدة الشركة. نقرأ من الأصحاح الثالث من اللاويين الفقرة الأخيرة منه ابتداء من الآية 12:
1: وإن كان قربانه من المعز يقدمه أمام الرب، يضع يده على رأسه ويذبحه قدام خيمة الاجتماع، ويرش بنو هارون دمه على المذبح مستديرا، ويقرب منه قربانه وقودا للرب، الشحم الذي يغشي الأحشاء وسائر الشحم الذي على الأحشاء والكليتين والشحم الذي عليهما الذي على الخاصرتين وزيادة الكبد مع الكليتين، ينزعها ويوقدهن الكاهن على المذبح طعام وقود لرائحة سرور، كل الشحم للرب فريضة دهرية في أجيالكم في جميع مساكنكم، لا تأكلوا شيئا من الشحم ولا من الدم.
0: هذا النوع الثالث والأخير من الحيوانات المقدمة لذبيحة السلامة، والثلاثة هامة في تصويرها لأوجه المسيح المختلفة في هذه الذبيحة. الماعز هنا يشير إلى المسيح كالشخص المناسب الذي يرفع خطية الإنسان. لقد جعل خطية لأجلنا. هذه ليست عبارة جميلة، لكنها حقيقة واقعة. هو الكفارة لخطايانا، أي أنه دفع بدقة وجدارة عقاب خطيتنا. كل الشحم للرب، لا تأكل شيئا من الشحم ولا من الدم. عبارتان تستحقان التأمل. السبب في منع أكل الدم موجود في فقرة لاحقة في سفر اللاويين، وسنتأمل في ذلك عندما نصل إليها. والسبب في منع أكل الشحم موجود هنا، لأن الشحم للرب. لابد للإنسان أن يتذكر أنه مفدي بالدم. هذا هو أساس قبولنا أمام الله. هذا ما يحضرنا إلى مائدة الشركة مع الله. ولكن الشحم للرب، فهو يطلب الأفضل. وإذا أردنا أن نتمتع في عمق الشركة معه، علينا أن نحضر له أفضل ما عندنا. لابد من تكريس كامل لشخصه. يجب أن نقدم حياتنا له ذبيحة محبة بعد الفداء، لندخل إلى أعماق الشركة الحلوة معه. وهذا نراه في مواضع عديدة في الكتاب المقدس، كرسالة روميا وإنجيل يوحنا ورسالة فيلبي: الخلاص بالدم، والتقديس والخدمة بالشحم. بالنسبة لشريعة ذبيحة السلامة، فسنجدها في الإصحاح السابع من سفر تأملنا من العدد 11 وحتى 38، وهي من أكثر الإرشادات شمولية من بين الذبائح الخمس، ويأتي ترتيبها في الختام لأنه يجب التعرف على قيمة الذبائح الأخرى قبل التمتع بالسلام مع الله. يجب معرفة المسيح في ملئه من كل الوجوه، سواء أكان من حيث صفاته أو حياته أو ذاته أو عمله أو ألقابه. سنخوض في هذه التفاصيل عندما نصل إلى تلك الفقرة. أكتفي بالقول أن نصيب هارون وبنيه من هذه الذبيحة هو الصدر والكتف، والصدر يحكي عن محبة المسيح، والكتف عن قوته. هو قادر أن يخلص إلى التمام، وهذا هو نصيبنا في المسيح. هل تراه يا صديقي؟ هل تراه كما هو في ذبيحة السلامة؟ ننتقل الآن إلى الإصحاح الرابع لنبدأ تأملاتنا به، وسنتحدث عن ذبيحة الخطية. هذه أول ذبيحة ليست رائحة سرور للرب. الذبائح الثلاثة التي تصعد رائحة سرور للرب تعلن عن شخص المسيح في كامل أمجاده. أما الذبيحتان اللتان لا تصعدان رائحة سرور للرب فهما تكشفان عن عمل المسيح على الصليب للخطية. في الواقع هناك ذبيحتان للخطية، ذبيحة الخطية وذبيحة الإثم. ذبيحة الخطية تحكي عن الخطية كطبيعة، وذبيحة الإثم تحكي عن الخطية كفعل. والإنسان خاطئ بطبيعته وبأفعاله، وهو يفعل ما يفعل لأنه خاطئ بالطبيعة. هناك عدة مميزات لذبيحة الخطية تفصلها عن باقي الذبائح وتعطيها أهمية فائقة. أولا، الحديث عنها مطول جدا مقارنة مع باقي الذبائح. 35 آية تحكي عنها بالمقارنة مع ذبيحة السلامة مثلا التي تشمل 17 آية فقط. من الواضح أن روح الله يشدد على هذه الذبيحة. ثانيا، هذه الذبيحة جديدة، فلم يوجد لها ذكر قبل ذلك في الكتاب المقدس، لم تكن شائعة كذلك بين الوثنيين. ثالثا، منذ زمن الناموس أصبحت أهم ذبيحة على الإطلاق. الإنسان كان خاطئا قبل الناموس، ولكن عندما جاء الناموس كشف له عن كونه خاطئا. كانت هذه الذبيحة تقدم في جميع الأعياد، الفصح، الخمسين، الأبواق، المظال، ويوم الكفارة، هي التي تحضر رئيس الكهنة إلى قدس الأقداس. رابعا، تختلف عن ذبيحة المحرقة مع أنها كانت تقدم في نفس المكان. كلم هارون وبنيه قائلا: هذه شريعة ذبيحة الخطية، في المكان الذي تذبح فيه المحرقة تذبح ذبيحة الخطية أمام الرب، إنها قدس أقداس. يبدأ عمل ذبيحة الخطية حالما ينتهي عمل ذبيحة المحرقة. المحرقة تحكي عمن هو المسيح، والخطية تحكي عما عمل المسيح. في ذبيحة المحرقة يسوع يحقق مقياس الله القدوس، وفي ذبيحة الخطية يسوع يسدد احتياج الإنسان البائس. في المحرقة نرى قيمة المسيح الثمينة، وفي الخطية نرى مدى بشاعة الخطية. ذبيحة المحرقة كانت اختيارية، أما ذبيحة الخطية فواجبة. ذبيحة المحرقة كانت تصعد، أما ذبيحة الخطية فكانت تسكب سكيبا إلى أسفل. يقول العددان الأول والثاني من هذا الإصحاح ما يلي: وكلم الرب موسى قائلا: كلم بني إسرائيل قائلا: إذا أخطأت نفس سهوا في شيء من جميع مناهي الرب التي لا ينبغي عملها وعملت واحدة منها. التركيز هنا على الخطية التي ارتكبت سهوا أو عن جهل. إذا كان الفرد قد أخطأ عمدا فهذه الذبيحة لا تنفع. وكاتب العبرانيين يقول لنا: من خالف ناموس موسى فعل شاهدين أو ثلاثة شهود يموت بدون رأفة. وهذا يشير إلى عدم توفر الخلاص للشخص الذي يرفض المسيح عن قصد. فإنه إن أخطأنا باختيارنا بعدما أخذنا معرفة الحق، لا تبقى بعد ذبيحة عن الخطايا، بل قبول دينونة مخيف وغيرة نار عتيدة أن تأكل المضادين. تكشف خطية الجهل عن الحقيقة بأن الإنسان خاطئ بالطبيعة. نعم يا صديقي، لابد لي أن أقول لك أنك خاطئ سواء كنت تعلم ذلك أم لا، وهكذا الأمر بالنسبة لي أيضا. لهذا السبب نحن نقترف الخطايا، وموقف الله تجاه الخطية لا يتغير، ونحن نعمل الأشياء المخالفة لله، لأنه من المستحيل على الإنسان الطبيعي أن يعمل أي شيء لإرضاء الله. الإنسان الطبيعي لا يمتلك القدرة لذلك، إنه خاطئ بالطبيعة. ذبيحة الخطية تعطي تبكيتا عميقا واقتناعا حقيقيا بالخطية، ولا بد من الاعتراف بالخطية والإقرار بها قبل البحث عن علاج لمرضها. استمع إلى المرنم في المزامير يقول: اختبرني يا الله واعرف قلبي، امتحني واعرف أفكاري، وانظر إن كان في طريق باطل واهدني طريقا أبديا. إليك وحدك أخطأت، والشر قدام عينيك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتزكو في قضائك. هذا ما أسميه التمدد على أريكة الرب يسوع بدلا من التمدد على أريكة الطبيب النفسي. كثيرون اليوم ممن يعانون من عقدة الذنب يتراكضون إلى عيادة الطبيب النفسي، وكأن الأخير يمتلك مهارات ليست في مقدور كلمة الله. أعتقد أن هذا الانطباع خاطئ. كلمة الله فيها العلاج الأنجع لمرض الإنسان اليوم. إذا كنت تعاني من عقدة الذنب، لما لا تذهب وتتمدد على أريكة الرب يسوع وتقول له: اختبرني يا الله واعرف قلبي، امتحني وانظر إن كان في طريق باطل. صديقي العزيز، مشكلتنا لا تكمن في أن أمهاتنا لم تعطنا الحب الكافي في طفولتنا، مشكلتنا تكمن في كوننا خطاة بالطبيعة. فلنذهب إذن إلى أريكة الله ولنخبره بذلك. السهوات هي الخطايا التي ارتكبها الإنسان دون أن يعلم أنها خطية. استمع إلى ما قاله داود في المزمور 19: السهوات من يشعر بها؟ من الخطايا المستترة أبرئني. كم نحتاج أن نعترف لله بأننا بشر خطاة. إذا لم يخطر ببالك ما تعترف به لله، قل له ما أنت عليه: مجرد خاطئ. أجل، إذا أخطأ إنسان عن غير قصد وكان الأمر مجرد حادث، فقد وفر الله ما يلزم لخلاص هذا الإنسان، وفر الملجأ. يقول يوحنا: يا أولادي أكتب إليكم هذا لكي لا تخطئوا، وإن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الآب يسوع المسيح البار. بولس الرسول يشرح كيف كان أول الخطاة ولماذا حصل على الرحمة. كان مجدفا ومضطهدا، ولكنه حصل على الرحمة لأنه ارتكب ذلك عن جهل في عدم إيمان. يقول: وتفاضلت نعمة ربنا جدا مع الإيمان والمحبة التي في المسيح يسوع. صادقة هي الكلمة ومستحقة كل قبول أن المسيح يسوع جاء إلى العالم ليخلص الخطاة الذين أولهم أنا. تعلمنا ذبيحة الخطية أنه ينبغي أن نرى أنفسنا كما يراها الله، فهي تأتي بنا إلى الوعي بالخطية وبعدم استحقاقنا، ولكنها أيضا تكشف لنا عن توفير الله العظيم لخلاصنا من أزمتنا هذه. نقرأ في المزمور 32: أعترف لك بخطيتي ولا أكتم إثمي، قلت أعترف للرب ذنبي وأنت رفعت آثام خطيتي. لقد أزال الرب عنا عقدة الذنب. وفي نفس الوقت تعلم ذبيحة الخطية عدم كفايتها. بذبيحة وتقدمة لم تسر، أذني فتحت، محرقة وذبيحة خطية لم تطلب، ولكنها أرتنا الطريق إلى رضا الله الكامل وغفرانه. فإذ لنا أيها الإخوة ثقة بالدخول إلى الأقداس بدم يسوع، طريقا كرسه لنا حديثا حيا بالحجاب أي جسده، وكاهن عظيم على بيت الله، لنتقدم بقلب صادق في يقين الإيمان، مرشوشة قلوبنا من ضمير شرير، ومغتسل أجسادنا بماء نقي. الآن بإمكاننا نحن الخطاة أن نأتي إلى محضره بكل جرأة وثقة. لماذا؟ لأن يسوع هو ذبيحة خطيتنا، حتى لخطايا الجهل والسهوات هذه. خطية الجهل تلفت انتباهنا أيضا إلى جانب آخر من بر الله وعدالته المطلقة في التعامل مع الإنسان. سيتعامل الله مع الإنسان بالعدل والمساواة. سيكون هناك درجات من العقاب كما سيكون درجات من المكافآت. هناك درجة من المسؤولية الشخصية توضحها ذبيحة الخطية كما سنرى لاحقا. توعد معي في الحلقة القادمة لنستكمل تأملاتنا في ذبيحة الخطية، وليبارك الرب حياتك.
2: إذا كانت كلمات اليوم لمست قلبكم أو فتحت قدامكم أسئلة روحية أو حسيتوا إنكم محتاجين تعرفوا طريق الرب أكتر، إحنا هون إلكم. تقدروا تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا رسالة في أي وقت، وإحنا رح نسمع لكم ونرد عليكم شخصيا وبمحبة كبيرة. ما في سؤال صغير وما في سؤال محرج، وإحنا بالعكس نفرح لما حدا يسأل. وكمان ما تنسوا بتنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.mowal.ps من خلال الQR الموجود على الصفحة، وهيك بتصيروا تتابعوا كل الحلقات وتشاركوها مع غيركم. كتير منحب نسمع منكم عن رأيكم بالبرنامج. كلمونا أو راسلونا على رقم الواتساب 00970592201017، أو على صفحة كنوز الحكمة من على فيسبوك. ربنا يبارككم. وإذا البرنامج لمس قلبكم اليوم، احكوا معنا، يمكن تكون هاي بداية جديدة بحياتكم.